0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. أرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلة صوت حضرموت الأول، الثلاثاء 11 من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 22 من سبتمبر سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم يكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يطلع علينا المقرأ الشيخ أحمد جمال جواس ما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار.

ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوها

0: ذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: أيها الأحبة في كل مكان أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول. دعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التواضع. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار. في 7:32 تتابعون معنا برنامج سحر الشروق حتى تمام 8:00. أنتم على موعد مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. استمروا معكم صباح الخير حتى تمام 9:00. بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 نقدم لكم برنامج من ينابيع الحياة. وفي 10:00 نقدم لكم برنامج الدين والحياة. يستمر البرنامج المباشر الدين والحياة معكم حتى 11:00. بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء وتتابعون معنا الحلقة 6 من المسلسل اليومي عبد كاراتيه. في 11:38 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر. بعد ذلك تتابعون معنا إعادة للحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التواضع. في 12:00 تتابعون معنا المجلة الرياضية. وفي 12:30 نقدم لكم برنامج الأمن حياة. الإخوة والأخوات في كل مكان في 12:00 نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات. حتى 11:15 نقدم لكم برنامج الأرض الطيبة. وفي 11:45 تتابعون معنا برنامج كلمتين. حتى 8:00 تتابعون معنا نشرة الأخبار المحلية. نشرة الأخبار بعد ذلك نقدم لكم متابعتنا الإخبارية. حتى 12:25 تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج في رحاب لغة الضاد. نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر في 12:56. بعد ذلك نقدم لكم حلقة معاده من مسلسل اليومي عبد كاراتيه. وفي 13:00 نقدم لكم إعادة للبرنامج المباشر الدين والحياة. مستمعينا في كل مكان ما زلت أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. وفي 5:00 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية. بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية. حتى 5:30 تتابعون معنا برنامج حماة الديار. وفي 5:42 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب ثم تتابعون معنا بعد ذلك برنامج تنفس. نقدم لكم الموجز الختامي في 6:50 ثم نصت وإياكم لمقرأ الشيخ محمود خليل الحصري يقرأ لنا سورة المزمل. حتى 7:00 نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني. طابت أوقاتكم وسعد الله صباحكم. وهذه التحية لكم مني أنا مدلين مكوس أصحابكم في هذه النوبة الصباحية ومعي من الإخراج معتز سالم. الآن تتابعون معنا الحديث ديني الشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التواضع.
2: الحمد لله.

ساعات صباحية مشرقات. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كم من الإيمان واليقين؟ فقال مجيبا: 4 أصابع. قيل: وكيف ذلك؟ قال: كرم الله وجهه، الإيمان كل ما سمعته أذناك وصدقه قلبك، واليقين ما رأته عينك وأيقن به قلبك، وليس بين العين والأذن إلا 4 أصابع. كلمات صباحيات مشرقات.

وقال عبد الملك بن مروان عن أهمية المشورة في الحياة: لئن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة. أيضا كلمات صباحيات مشرقات. وعن أهمية حفظ العين واللسان قيل شعرا: أيها المستمعون الأكارم، إذا ما رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل: يا عين للناس ألسن. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. كلمات طيبات صباحية.

أحاسيس متداعية. لماذا هذا التداعي يا كل أشجان الدنيا؟ وأكتب عن أحاسيسك أجمل الحروف وأعذب الكلمات وأفضل الأمسيات، فقط لا تغرق في البعد، فهو آسر لا يطاق. خذ كل شيء وابقى أنت بكل حواسك وبكل همساتك وبكل كلماتك الرائعة وبسحر ابتسامتك المتميزة التي تنثر السعادة في كل الأرجاء. خذ كل شيء وابقى أنت بإشراقتك الجميلة وطلعتك البهية وحضورك المدهش وتغريدك الأخاذ ومشاعرك الرقيقة ووفائك الكبير، وأيضا بقلبك الطيب وبأحاسيسك التي لا توصف. خالد أحمد القحوم وعمر علي بانظر.

سحر الشروق. سحر الشروق إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

0: مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم بالخير. عدنا لكم مجددا لنأتي وأتيناكم في موعدنا المحدد لنأخذكم على مدى ساعة أثيرية بين تفاصيل حضرموت وإلى حضرموت، ونحن في حضرموت ومن حضرموت. نقول لكم في البداية صباحكم جميل وصباحاتك أجمل يا حضرموت.
2: صباح الخير والسلام والسعادة والتعايش، صباح الجمال الذي دائما ما نبحث عنه، صباح الصفاء والنقاء، صباح كل الأشياء الجميلة التي عندما نتذكرها نشعر أن الدنيا لا زالت بخير. صباح الجمال كجمالي ضلتكم مستمعين في كل مكان، نعم ضلتكم، فنحن نشعر بكم دائما وأنتم معنا عبر الأثير. كل من يستمع إلينا، كل من يحب أن يكون بالقرب منا، كل من يتابعنا سواء عبر الFM أم حتى على موقعنا على الإنترنت، نرحب بالجميع معنا في هذا اليوم، ونتمنى أن نقضي جميعا أوقات رائعة وممتعة.
1: وفي البدء هذه تحيانا
2: من الإعداد والتقديم أرواء محمد،
1: شاركني في التقديم مادلين بكود،
2: لكم تحيات مخرجنا معتز

0: ابتهال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
1: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا.
0: اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا.
0: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الرضا وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع،
1: ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت،
0: ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
1: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
0: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام،
1: ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ. آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.

0: إشراقة الصباح. عزيزي المستمع، حينما تفتح عينيك كل صباح توقف قليلا، استشعر هبة الحياة التي تدب في أعماقك، تسري في جسدك، ينبض بها قلبك.
1: تأملها من داخلك، تنفس بحب واسمع للحب أن يتخلل خلايا جسدك مع كل نفس تأخذ،
0: ثم أنقل التركيز الخارج الذي يحيط بك.
1: استشعر الضوء الذي يغمر كل ما حولك،
0: أصوات الحركة في مدينتك بدءا من ألحان العصافير المغردة إلى أصوات أطفال الحي وحتى محركات العربات التي تزعجك.
1: تأمل كل ذلك، امتن لله على الحياة بكل تفاصيلها واشكره عليها، واشعر بها في أعماقك وكل ما حولك، وابدأ ممارستها ببهجة واستماع.
0: أرسل تحية الصباح لكل من يصادفك،
1: وابدأ يومك مستقبلا تحايا الصباح.

0: مستمعينا في كل مكان، عدنا لكم من جديد. ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت. نذهب الآن مثل ما تعودنا بهذا الوقت إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي لنتعرف على حالة الطقس والنشرة الجوية لهذا اليوم. معنا من هناك زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني. أهلا وسهلا صلاح، صباح الخير.
1: أهلا والله، صباح النور عليكم وعلى المستمعين الكرام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام، وحييكم عبر أثير إذاعة المكلم، مقدما لحضراتكم النشر الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، مستعدا إياها المناطق الساحلية حيث يتوقع أن تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا إلى غائمة حارة ورطبة، احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من سهول تهامة والساحل الغربي، فيما تكون متفرقة على الساحل الجنوبي والشرقي وأرخى جبس قطرة. الرياح تكون ناشطة إلى شديدة حول أرخى جبس قطرة والخليج عدن، فيما تكون معتدلة تنشط أحيانا على الساحل الغربي على الساحل الشرقي والجنوبي. في المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها حفات البرد أحيانا على مناطق في محافظات البلاد الشمالية تمتد أيضا لتشمل نهج الضالع، فيما أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا كذلك على أجزاء من المناطق الشمالية وتمتد لتشمل أيضا مرتفعات أبين والبيضاء وشبوة وحضرموت. تشكلت الضغط على المرتفعات الغربية خلال الفترة المسائية وانخفاض طفيف في درجة الحرارة الصغرى خلال ساعات الصباح الأولى. الأجواء صحو إلى غائمة جزئيا على صحاري البلاد، تكون سحب ركامية منخفضة وكذلك المتوسطة والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين من التوافق المفاجئ للسيوف الشعابي والوديان، ويحذر من التواجد في ممراتها أثناء وبعد عطول الأمطار وصحو الإخوة السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول وتدمي من مدرية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب طول الأمطار وتشكل الضباب. العواصف الرعدية ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية وعدم استخدام الهاتف المحمول وضرورة فصل التيار الكهربائي والابتعاد عن المياه حفاظا على سلامة الأرواح. مرتفع البحر والصيادين وربابنة السفن باقتراب البحر وارتفاع الموج حول أرخى جبس قطرة وخارج عدن، المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة. حالة البحر يكون خفيف إلى معتدل على سواحل البلاد الجنوبية وخارج عدن والشرقية وكذا الغربية وذات المنطقة، فيما يكون المعتدل يضطرب أحيانا على أرخى جبس قطرة. درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدن 37، في المكلا 33.28، في الحديدة 37.31، في سقطة 34.27، في الغابة 32.26، أبعاد الجبلية صنعاء 27.14 وتعز 13.18، وفي إب 27.14، وفي ضالع 28.18. المنطقة الصحراوية سيوم 39.25 وعتق 36.25، وفي مهرب 37.25. صلاح العبثاني، مكتب الأصوات من مدينة المكلا.
0: شكرا لك يا صلاح العبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي بالمكلا. شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت. 70 عاما من الصداقة مع جمهورية الصين الشعبية، 70 عاما ولهم إسهامات في مشاريع حيوية في بلادنا. واليوم جامعة حضرموت توثق الوفاء لتلك العقود بفعاليات تعبيرا عن الامتنان لتلك اليد التي مدتها الصين يوما ما، وما زالت بصماتها واضحة، وأبرزها طبعا في مدينة المقلة كما نعلم جميعا الجسر الصيني.
1: نعم، ومن قاعة علي هود بعباد التي تحتفل بهذه العقود من الصداقة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد خليفة، عضو هيئة التدريس بكلية التربية الفنية.
0: أسعد الله صباحك دكتور خالد.
2: أهلين، صباح النور والسرور عليكم وعلى المستمعين.
0: نعم، 70 عاما من الصداقة بين بلادنا والصين. لو نتحدث عن أبرز المحطات التي عمقت جذور الصداقة بين بلادنا والصين.
2: محطات كثيرة من ضمنها الطبية والإنشاءات الحكومية والجسور والطرقات وشق الجبال. أولا بالنسبة للجانب الطبي، البعثات المستمرة التي تنزل إلى حضرموت من الصين، خصوصا في سيئون وكذلك المكلة، والأيادي البيضاء التي دائما تمدها الصين على الشعب الحضرمي وعلى اليمن بشكل عام، هو مد الشعب اليمني بمضادات الفيروسية من ضمنها كوفيد والكوليرا والملاريا، وكذلك التطبيب لعمليات كبرى في مستشفيات اليمن، ولها أيضا أيادي بيضاء وطويلة بالنسبة لشق الطرقات من ضمنها شق طريق صنعاء الحديدة وكذلك طريق عدن المكلة والجسور الكثيرة من ضمنها أطول جسر بنا في لحج وكذلك الجسر الموجود في المكلة.
1: نعم دكتور خالد، جامعة حضرموت تحتفي بهذه المناسبة عبر فعاليات مختلفة، حدثنا عنها.
2: المعرض هذا الذي يقام اليوم الذي سيفتتح اليوم يعرض تجربة أغلب يعني المواقف التي قدمتها الصين لليمن بشكل عام، وإبراز هذه الجوانب من خلال أعمال فنية وكذلك الصور التوثيقية التي وثقت هذه المراحل التاريخية من ضمنها الدبلوماسية والطبية والزراعية والصناعية وكثير من الأعمال التي قدمتها في بناء المنشآت الحكومية وتقديم المنح للطلاب، وكذلك أيضا من ضمن الصور التي تم رصدها هي المقابر التي الموجودة في أنحاء اليمن وسميناهم شهداء البناء من ضمنهم الأضرحة الموجودين على الجسر الصيني، كانت موجودة وكذلك في صنعاء وكذلك في عمران وبعض والحديدة.
0: نعم دكتور. نعم أكمل دكتور خالد، عفوا قاطعتك، أكمل.
2: وكذلك الصور كثيرة من ضمنها المستشفيات زي ما قلنا والمدارس والمعاهد والتدريب ونزول أيضا كادر طبي يدرب أطباء يمنيين هنا لبعض العمليات من ضمنها المياه البيضاء للعيون، وكذلك بعض المنشآت الحكومية زي ما قلنا مستشفى الصداقة اليمني الصيني في صنعاء وهو يعتبر من أكبر المستشفيات، وكذلك الوزارة الخارجية الموجودة في صنعاء وكذلك مستشفى الثورة في تائز. هذه كلها رصدناها من خلال صور قديمة استخرجناها من بعض الكتب وبعض المواقع وتكون موجودة معروضة في هذا اليوم افتتاح المعرض الذي اعتبره متحف يعني يضم اعمال كبيره وصغيره متنوعه توثق هذه العلاقه الوطيده التاريخيه التي قدمتها الصين لليمن وتقديمهم زي ما قلنا لبناء المشاريع الكبيره شكل الطرقات، وكثير من ابناء الشعب الصيني استشهد زي ما قلنا في مرحلة البناء، ونحن نسميهم شهداء البناء.
0: نعم.
2: وهذا يدل على الروح الإنسانية التي ينتمي لها الشعب الصيني. الشعب الصيني يعني ربطتنا علاقة إنسانية أكثر من هي علاقة أخوية أو علاقة مثلا لغوية أو علاقة حضارية. بنتها العلاقة الإنسانية بشكل كبير، زي ما قلنا يأتون من الصيد ويشكون لنا الطرقات، وكثير من أبنائهم يعني استشهدوا زي ما قلنا في مراحل البناء، والتقديم المبالغ الهائلة اللي يشك هذه الطرقات للمسافات الطويلة مثل طريق المكلا عدن، وكذلك طريق أصعب الطرقات هي طريق صنعاء الحديدة التي شكوا الجبال، وهي جبال وائرة وغير وصلبة.
0: نعم بالفعل جهود كبيرة قدموها وأيادا بيضاء كثيرة قدموها، لكن دكتور خالد ربما تكون العلاقات اليمنية الصينية منغلة في القدم أيام تجارة الحرير وأيضا تجارة البخور واللبان، فاليمن كانت
2: نعم. أيضا واستقناها في لوحات أملاقة.
0: نعم.
2: التبادل التجاري، التبادل التجاري هذا جناح خاص في المعرض يتحدث عن التبادل التجاري الكبير الذي حدث منذ القدم، وكانت اليمن لها أيضا يعني شعب حضاري للشعب الصيني.
0: نعم.
2: من ضمنها اللبان، من ضمنها بعض التجارة، بعض الأنسجة تاريخيا.
0: نعم.
2: هذا تاريخيا أيام ما كانت
0: إمبراطورية
2: اليمن بعافيتها وقوتها كانت تصنع وتصدر وتقدم للبلدان، وكانت زي ما قلنا طريق الحرير عدن ارتباط وثيق مع الشعب الصيني.
0: نعم.
2: الذي يربطهم بالدول العربية كامل وأفريقيا.
0: نعم دكتور خالد، رغم اختلاف الثقافة واللغة إلا أن هناك عوامل ربما قاربت بين الشعبين، بين الشعب اليمني والشعب الصيني وأيضا الثقافتين المختلفتين.
2: زي ما قلت لك الموقف الإنساني العظيم الذي قدمه هذا الشعب الجميل، شعب إنساني، شعب متفاني، شعب قدم كل ما لديه من خبرات ومساعدات إنسانية، وسمعنا قصص كثيرة يروونها أبائنا عن مواقف هذا الشعب الجميل والطيب والودود والخلوق والمتواضع، حتى أنهم يعني يسرون أو يمشون إلى بعض البيوت، خصوصا لبعض بعد عمليات كبيرة كتحشيم العظام مثلا، يعني دائما يترددون على مرضاهم حتى يقوموا على أرجلهم واستعادة عافيتهم. هذا يدل على انهم فعلا بنوا جسر عظيم ومتين من الانسانيه والصداقه الاخويه الصادقه. هذا الشعب الذي قدم المليارات في تقديم المساعدات الصحيه من دون من دون يعني من ضمنها الكوليرا، من ضمنها الملاريا، من ضمنها كوفيد، يعني وقف الشعب الصيني وحكومته مع الجانب اليمني وقفة عفوية إنسانية عظيمة. يعني نحن نمتن هذا الشعب العظيم والجميل زي ما قلنا. وبالنسبة للمعرض نتمنى الجميع الحضور، أتمنى الجميع الحضور، كل من يسمعني الحضور لهذا المعرض واكتشاف ما هي هذه العلاقة. في واحد قال لي لماذا أنتوا سويتوا يعني معرض لهذا للشعب الصيني، ليش ما تسووا مثلا معرض لدولة أخرى ممكن يعني قرابة أكثر؟ قلت له هذا الشعب والشعب الصيني والحكومة الصينية قدمت الكثير، يعني لذلك نحن نرد لهم هذا الوفاء وهذا العطاء في معرض فني جميل وكبير جدا يضم أكثر من 360 قطعة فنية من جدارية، من أنسجة، من رسوم، من صور، من أعمال خشبية، من مجسمات. حاولنا بقدر ما نستطيع أن نحن نخلق علاقة قوية وصادقة ووفاء يعني صادق من قبلنا نحن الحضارة، وخصوصا من جامعة حضرموت ولها الوقفة الكبيرة في هذا الدعم لمدة 40 يوم ونحن نشتغل صباحا مساء لتحضير هذه الفعالية التي يعتبرها من أقوى الفعاليات الفنية التي تقدم في حضرموت، وخصوصا لتجديد هذه الأعلاف الإنسانية العظيمة.
1: جميل، هذا أقل ما يجب أن يقدم لدولة الصين الشقيقة أو الصديقة بكل ما قدمت طبعا لنا من خدمات. دكتور خالد، على الرغم من أنكم على وشك انطلاق هذه الفعالية، ونحن لا نريد أيضا أن يعني نختم معك الحوار، ولكن لابد أنكم مشغولون بالتجهيزات، ما هي الكلمة الأخيرة التي تحب أن تقولها بهذا الصدد؟
2: والله أولا أشكركم على هذا الحوار الطيب، وأدعو الجميع زي ما قلت لك للحضور لهذه الفعالية التي تجسد مرحلة تاريخية عظيمة لمرور 70 سنة أو عاما من الترابط الأخوي لبلد بعيد جدا بأبعد وأقصى شرق آسيا، وثقنا هذه العلاقة وكأنهم جيران معنا، ونتمنى أن تدوم هذه العلاقة الصادقة والإنسانية التي

0: صباح الخير يا حضرموت، ونذهب الآن بكم مستمعين الكرام إلى جولة في جولة في الصحافة المحلية في صحيفة 30 من نوفمبر. أصلت هذا الصباح في المكلة والعدد 552، وفي صفحاتها حوت العديد من العناوين. نبدأ بالصفحة الأولى وهذه العناوين:
1: رئيس مجلس القيادة يؤكد قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي واستكمال تحرير أراضيها كافة.
0: عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يلتقي محافظ حضرموت السابق الشيخ مبخوت الماضي.
1: رئيس الوزراء يستقبل شخصيات وقيادات من الوزارية.
0: الدفاع المدني بحضرموت: الخسائر الأولية لحريق سوق حراج الأخشاب بالمكلة 75 مليون ريال. ونذهب إلى الصفحة الثانية وهي صفحة أخبار، وفيها جملة من العناوين: وزير الشؤون الاجتماعية يناقش مع مؤسسة نهضة التنموية تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة.
1: وزير الدولة المعني بالنزوح والهجرة يبحث مع المجلس الدنماركي للاجئين تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق.
0: وزير التعليم الفني يناقش مع مؤسسة العون أنشطتها وبرامجها لدعم قطاع التعليم الفني والمهني.
1: وزير التخطيط يبحث مع مسؤولين أمميين تعزيز الاستجابة الإنسانية للنازحين.
0: الوكيل برباع يدشن فعاليات اليوم العالمي للنظافة بمدينة سيئون.
1: والوكيل بعلوي يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حضرموت ومؤسسة مظلة لتمكين الشباب وريادة الأعمال.
0: فتح مظاريف مناقصة مشروع بناء مبنى جديد لإذاعة سيئون. وما زلنا نتصفح صحيفة 30 من نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا. وصلنا إلى الصفحة الرابعة وفيها جملة من العناوين، منها:
1: الوكيل بعلوي ترأس اجتماعا لمناقشة ترتيبات واحتياجات مركز إيواء النازحين المؤقت بالمكلا.
0: وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد أضرار حقل مياه الشروج ويوجه بتسريع استعادة الخدمة.
1: الوكيل العطاس يؤكد دعم السلطة المحلية للمبادرات الهادفة لتأهيل الشباب بالتعليم الفني والمهني.
0: الحضرمي تشهد المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز القيادات النسائية في عمليات السلام.
1: وفي عمود سلطة الصحافة كتب خالد سعيد مدرك: بصر يوثق مسيرة الحركة المسرحية في مدينة المكلا.
0: وإلى الصفحة الخامسة وهي صفحة فضاءات، وفيها جملة من المشاركات، منها: من حرك قطعة الفؤاد الخاصة به.

0: كتبتها زميلة العزيزة مدينة محمود.
1: وأيضا كتب سليمان مطران 36 عاما لرحيل شاعر.
0: وكتب أبو بكر سعيد بن مخاشن الإنسان بين سطوة الظروف وإرادة المقاومة.
1: وفي العمود الذي يخصص به الأستاذ محمد علي عمره دائما يكتب به مواضيع مختلفة. اليوم تحدث الكتبة عن المخدرات تهريبها وترويجها وتعاطيها. وفي الصفحة السادسة من صحيفة 30 من نوفمبر الصفحة الاقتصادية والتي يشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد أحمد باعور، وفيها اختتام إرشاد في عدن عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2027-2029 ميلادية.
0: تحديد أولويات التنمية واحتياجات المحافظات وربط المشروعات بمتطلبات التعافي وإعادة الإعمار أهم المحاور.
1: البنك المركزي يناقش التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وسبل تعزيز قدراته.
0: بلادنا تشارك في الاجتماع 63 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.
1: واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تؤكد أهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للمناقصات.
0: وفي عمود كتبه المحرر الاقتصادي آفاق اقتصادية. الصفحة 14 وفيها الرياضة، وهي من إشراف الأستاذ فهمي بحمدان الذي غاب عنا هذا اليوم طبعا. الخميس منتخبنا يفتتح مواجهاته في خليج 27 بجدة بمواجهة الإمارات.
1: احنا بانتظار طبعا انه تكون اول مباراة معه، بيلعب مع الإمارات،
0: نعم، والثانية مع قطر والثالثة مع البحرين.
1: نعم، نعم. ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا. ومنتخب الناشئين يواجه فلسطين في افتتاح بطولة غرب آسيا بالأردن.
0: شعب حضرموت إلى الدمام في معسكر خارجي استعدادا لدوري أبطال الخليج.
1: بالتوفيق إن شاء الله. والشباب والرياضة ومؤسسة حضرموت تنمية بشرية يبحثان سبل التأهيل ورعاية المواهب الشبابية.
0: وما زلنا مع النوارس، شعب حضرموت يخطف أولى بطاقات الربع الذهبي لكأس الجمهورية.
1: نعم، استاهل. ومدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت يلتقي قيادة السلطة المحلية وإدارة نادي دوعان. وصلنا إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة 30 من نوفمبر، وكتب الدكتور عمر عبد العزيز خلاسيون.
0: جامعة حضرموت تحتفي بسبعة عقود من العلاقات اليمنية الصينية.
1: كلية التربية بجامعة سيئون تشهد مناقشة أول أطروحة للدكتوراه حول توظيف التعليم الإلكتروني في القطاع الصحية للباحث بن حيدرة.
0: المسرح في حضرموت المكلة نموذجا، إصدار جديد للباحث بصعر.
1: والكلمة الأخيرة للدكتور عبد القادر سعيد بصعر، كتب فيها السلطنة القاعدية وذكرى سقوطها وحديث الفكرة.
0: نعم، كان ذلك استطلاع سريع وتصفح سريع لصحيفة 30 من نوفمبر في عددها 552 الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا.

0: صباح الخير يا حضرموت ولإذاعة المكلا حضور في الحفل الذي على وشك أن يبدأ من قاعة الدكتور علي هود وتقيم جامعة حضرموت برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ومعنا من هناك الأستاذ أفراح محمد جمع خان مدير عام إذاعة المكلا. أسعد الله صباحك أستاذ أفراح.
1: صباح الخير والنور والسرور
0: والعافية. نعم، لو نتحدث أولا عن عمق الصداقة بين بلادنا والصين، وأبرز طبعا ما لمسيه من ترجمة طبعا كحضرمية مكلاوية لهذه الصداقة، وأيضا نريد منك وصف الأجواء الآن قبيل الحفل.
1: طبعا نبدا من الاخر، اولا صباح الخير لحضرموت كلها، ونقول ان الاجواء جميله جدا والقاعه ما شاء الله تبارك الرحمن، الناس بداوا في توافد الى قاعه هود بعد ذلك، ونقول ايضا ان العلاقه بين اليمن والصين علاقه عميقه جدا، فهي تجمع بين تاريخ قديم وعلاقات دبلوماسيه عمرها طبعا 70 عام. ايضا هناك تعاون سياسي، تعاون اقتصادي، تعاون ثقافي. اليمن طبعا كما يعلم الكل انه بحكم موضوعه عند باب المندب وعلى طرق التجاره بين المحيط الهندي والبحر الاحمر، كان جزءا مهما من حركه التجاره القديمه بين الشرق والغرب. طبعا العلاقات هذه استمرت حتى اصبحت صداقه طويله الامد. خلال العقود الماضية أروى دخل التعاون في مجالات عديدة، منها نقول الطاقة، الكهرباء، ومن الأمثلة البارزة محطة في عدن كما تسمعين عنها ربما محطة الحزوة.
0: نعم.
1: حتى أن وزير الخارجية زار هذه المحطة. معي أروى؟
0: نعم معكي. الآن الأجواء عندك في قاعة علي هود كيف هي؟ لا شك أنها حافلة بالحماس والتوافد الكبير.
1: طبعا الأجواء جميلة جدا، وهي فعلا يعني كما تكرمتي أنها حافلة بالجهود الكبيرة، الذين يتوافدون على هذه القاعة دكاترة وأساتذة وكثير من الشخصيات الكبيرة والمرموقة داخل هذه القاعة.
0: نعم، هل بجوارك أحد من منظمي الحفل أو من القائمين على الحفل أو من إدارة الجامعة نفسها؟ رئيس الجامعة وعماد الجامعة؟
1: لن نقول، هذه أيضا الفعالية مباشرة على الهواء، وأمامي الآن الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت، وسيكون المتحدث مباشرة على الهواء.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام دكتور.
2: أيوة.
0: طبعا نحييكم على لمسة الوفاء التي قدمتموها لجمهورية الصين الشعبية على ما قدمته من خدمات جليلة لبلادنا وخاصة لحضرموت. حدثنا عن الحفل وانطلاقة الحفل وأيضا الفعاليات التي ستقام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في جامعة حضرموت ننظم اليوم وعلى مدى 3 أيام احتفال بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات اليمنية الصينية، حيث انطلقت في 24 من سبتمبر 1956. احتفالات ستشمل اليوم الحفل الرسمي الذي سيتحدث فيه عدد من الدبلوماسيين والسياسيين، في مقدمتهم الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت، وسفيرنا في جمهورية الصين الشعبية وقائد أعمال السفير الصيني في الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى مدير مكتب الخارجية في حضرموت. طبعا كما سيعرض في الوثائق عن العلاقات اليمنية الصينية. يعقد الحفل افتتاح لمعرض العلاقات اليمنية الصينية، حيث يحتوي على مئات اللوحات الفنية التي أعدت من قبل منتسبي وطلاب جامعة حضرموت. وغدا بإذن الله تعالى ستنظم ندوة علمية عن العلاقات اليمنية الصينية، وتم إعداد كتاب توثيقي للعلاقات اليمنية الصينية سيوزع في اليوم. كما هناك طبعا فعاليات مرافقة لهذه الاحتفالات. هذه الاحتفالات يقومها جامعة حضرموت، هو ترجمة لاتفاقية التعاون التي نظمت وحددت في 16 من فبراير عام 1992 بين جامع بين حضرموت محافظة حضرموت ومقاطعة ثانية الصينية. ونحن اليوم نحاول أن نفحص الجانب الأكاديمي في هذه الاتفاقية. جامعة حضرموت تربطها بالجامعات الصينية ومنذ عام 2013 إلى 2025 عدد من اتفاقيات التعاون مع الجامعات الصينية. نستغل هذه الفرصة لتفعيل هذه اتفاقيات التعاون بما يقدم سير العملية التعليمية في الجامعة، تطوير برامج الأكاديمية، تطوير البحث العلمي، تنفيذ البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات الصينية وجامعة حضرموت. وهناك عدد من التفاهمات في إنشاء مركز خاص لأبحاث النفط في كلية الهندسة البترول جامعة حضرموت مع جامعة الصين للبترول. وهناك عدد مشاريع تنطلق خلال الفترة القريبة القادمة. اليوم نحدث عدد شراكة جديد مع بداية العقد الثامن للعلاقات اليمنية الصينية، ونتأمل أن يكون هذا العقد مليئا بالإنجازات، مليئا بالشراكات التي تقدم مستقبل التعليم العالي في محافظة حضرموت وفي مقدمة مهنة جامعة حضرموت. شكرا جزيلا على هذه
0: الاستضافة. نعم، ونحن نشكرك كثيرا، وندرك أن الوقت يداهمكم لبدء الحفل الذي سيبدأ بعد قليل. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد سعيد خمش. شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: صباح الخير يا حضرموت، وما زلنا مستمعين الكرام نواصل توطية الأجواء قبيل انطلاق الحفل الوفائي لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة 70 عاما من عمر الصداقة اليمنية الصينية. معنا الأستاذ أفراح مجددا. أستاذ أفراح، نعم، معنا الدكتور أديب الشاطري مدير الإعلام بجامعة حضرموت. لو تضعنا دكتور أديب في صورة الحدث. نعم دكتور أديب، لو تضعنا في صورة الحدث الآن، الحدث سينطلق بعد قليل.
1: نعم، بسم الله. طبعا الحدث راح طويلا بإذاعة المقلة الحضرمات ومستمعيها الأكارم. نحن الآن في قاعة الأستاذ الدكتور علي هود عباد رحمه الله ورئيس جامعة حضرمات، دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الذكرى 70 لانطلاق العلاقات اليمنية الصينية التي طبعا بدأت في عام 1954 من 54 إلى 70 عاما. العلاقات اليمنية لم يشوفها شاهد، بل كانت تنموية اقتصادية لعام للصينيين، أراضي بيضاء في بلادنا، في بناء القصور، في المستشفيات، في الطرقات، في البعثات الطبية، أيضا البعثات العلمية على مستوى اليمن بشكل عام إلى الصين. طبعا العلاقة بين الصين لم تؤرخ بهذا التاريخ فقط، بل أرخت في عام 1400 لم تقل الذاكرة 1415 عندما قام الرحالة الصيني شارك خاص بزيارة اليمن ووصف أهلها بالكرم والطيبة والعلم. اليوم نحن نجدد الوفاء لذلك الجيل اليمني الذي نتج علاقات طيبة مع الشعب الصيني. نحن نشكر أيضا الشعب الصيني، نشكر الحضور الكريم الذي بدأت القاعة تمتلئ بالضيوف الكرام سواء من كبار الضيوف أو من الوسط أو من الأقل، فكلهم في اليوم قرت أعيننا ضيوفنا الكرام، نرحب بهم جميعا. ومرة أخرى شكرا لإذاعتكم الموقرة.
0: نعم دكتور أديب، لو توجه كلمة للسادة المستمعين لحضور الفعاليات الأخرى التي ستحدث بعد الحفل. طبعا
1: ودنا أن يحضر الجميع من أبناء حضرموت ومن خارجها الفعالية هذه. طبعا الحفل الخطابي يتضمن مجموعة من الكلمات لرئيس الجامعة محمد خمش، القائم بالأعمال السفير الصيني تشانغ شو، أيضا لمدير عام مكتب الخارجية بحضرموت الأستاذ السالمي صالح السالمي البحسني، أيضا كلمة أخرى لمحافظ محافظة حضرموت ستكون عبر الأونلاين السفير اليمني محمد البنتلي بحضرموت. كل هؤلاء الثلاثة الأخيرين ستكون كلماتهم عبر الأونلاين عبر الزوم. طبعا الفعالية ستبدأ 9، نرحب بجميع الحضور شرنا. بعد ذلك بعد الكلمات سيتجه الجميع إلى المعرض الصيني اليمني الذي أشرف عليه الدكتور خالد بريك، يتناول أن يقدم المعرض الصيني مجموعة من الصور التي وثقت العلاقات اليمنية الصينية على مدى 70 عاما، بعض رسومات الجرافيك، الملابس الصينية، الملابس اليمنية، كل ذلك من ما يجمع الشعبين اليمني والصيني، أيضا بعض المجريات، بعض كذا الذكرات الخبيثة التي تظهر العلاقة بين البلدين. أيضا في اليوم هذا اليوم الأول، اليوم من الساعة 9 إلى حوالي الساعة 12 يكون الغابن. اليوم الثاني الأربعاء من الساعة 9 فعاليات الندوة العلمية، فيها 9 أوراق بحث أولي يشارك فيها من داخل جامعة حضرموت وأيضا من خارجها أمطار نقاسم المحبشي من جامعة عدن، دكتور كمال الجعدلي من جامعة عدن وآخرين. أيضا أشركنا الطلاب في هذه الندوة العلمية حتى لا يكون البحث العلمي مقتصر على الأساتذة، فمثلا الطالبة أرزاق ثابت المهري قريبة إعلام هذا العام قدمت ورقة بحث علمية عن الجذور وأنقاض تاريخية بين البلدين. اليوم الثالث سنختتم المعرض وسيتم المعرض في اليوم الثاني واليوم الأربعاء وخميس حتى الدقائق الأخيرة.
0: نعم شكرا لك دكتور أديب الشاطري، نتمنى أن تكون أيضا هناك علاقات إعلامية بين الصين
2: فلسطين واليمن تكون أكثر علاقة وأكثر قربا وأكثر تداخل. شكرا لك الدكتور أديب الشاطري مدير الإعلام بجامعة حضرموت، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من قلب الهدف. أيضا شكرا للأستاذة أفرح محمد جمعة خان مدير إذاعة المكلة، كانت معنا عبر الهواء مباشرة، نقلت لنا هذه الصورة الرائعة من هذا الوفاء الذي سيمتد إن شاء الله وليس سينتهي، ربما هذه هي البداية.
0: نعم 70 عاما ليست بالأمر السهل أن تكون هناك جسور ممتدة من العطاء من الصين، وأيضا كان هناك يعني ردا للوفاء من اليمن لتلك الجهود التي قدمت ولتلك التضحيات التي قدمها الصينيون في شق الطرقات الوعرة في بلادنا.
2: هكذا حتى وإن كانت دولة يعني غير متقدمة
0: وتعاني من ظروف كثيرة،
2: نعم، لكنها دائما تحاول أن ترد الوفاء بطريقتها الخاصة.
0: نعم بالفعل، فالوفاء ليس له إلا
2: صحيح.

0: ومرت الدقائق سريعا ووصلنا إلى محطة الختام.
1: وفي الأخير هذه تحايانا من الإعداد والتقديم أروى محمد.
0: شاركت في التقديم مدلينا باكود.
1: ولكم أجمل التحايا من مخرجنا
0: مرتب سالم علي. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

مراحل بحثية مشتركة وتمويل مشاريع تحتية ذات أولوية مشتركة ونشر البحوث العلمية في المجالات السورية في المجالات السورية وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة تنفيذ الأسابيع الثقافية وتبادل الدراسة الطلابية والطلاب من الاتجاهات. يمكن لجامعة حضرموت أن تؤدي دورا محوريا في تعزيز العلاقات اليمنية الصينية من خلال تبني استراتيجية متكاملة للتعاون الأكاديمي العلمي مع الجامعات ومؤسسات البحثية الصينية، تقوم على الشراكة المؤسسية طويلة الأمد وتستند إلى المصالح المشتركة لتستجيب أوليات التنمية الوطنية في الجمهورية اليمنية، ولا تقتصر على توقيع مذكرات التفاهم أو تنظيم الزيارات المتبادلة، وإنما تستهدف بناء منظومة متكاملة من التعاون بما يجعل جامعة حضرموت شريكا فاعلا في شبكة التعاون الأكاديمي بين اليمن والصين. وتستند هذه الرؤية لتتجه إليها الجامعة لتحديد علاقاتها الأكاديمية المستقبلية مع الصين إلى مجموعة من المقومات التي تتمتع بها الجامعة وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز وامتلاكها لكليات متنوعة تغطي معظم التخصصات العلمية والإنسانية، إلى جانب خبرتها المتنامية في التعاون الدولي وحرصها على تطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية وسوق العمل. وأن محافظة حضرموت حاملة الجامعة تتمتع بخصائص اقتصادية وجغرافية تجعلها بيئة مناسبة لإقامة مشاريع بحثية مشتركة مع الجامعات الصينية وبخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المواد المائية والزراعية والبيئية والعلوم البحرية والذكاء الاصطناعي وتقنيات المدن الذكية وغيرها. وفي الختام أتمنى المستقبل العلاقات اليمنية الصينية مزيدا من النماء والازدهار في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجالات التعاون العلمي والأكاديمي. أيها الحفل الكريم، إنه من الواجب علي قبل أن أختم حديثي أن أتقدم بالشكر جزيلا والتقدير خالصا للأستاذ سالم محمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت على رعايته الكريمة لهذا الحفل ودعمه المشكور لجامعة حضرموت وأنشطتها. وتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أمير النعمان القدسي مدير التعليم العالي والبحث العلمي ولكل من السفير الدكتور عبد الواحد الميتني سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية والسفير تشاو تشونغ وقائد أعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية اليمنية السفير صالح سالمين البحتني المدير العام مكتب وزارة الخارجية بحضرموت والدكتور محمد زادي الأحمدي المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية اليمنية في الصين. كما أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة التحضيرية واللجان الفرعية ولجميع الجنود المجهولين من عاملين ولجان تنظيمية والإدارة العامة للاستثمار والإدارة العامة لمنشآت الجامعة على جهودهم في إعداد هذه الحفلات وتنظيمها ونجاحها. ومسك الختام شكري الخاص لكم أيها الحضور، فقد جدتم حفلنا بحضوركم بهاء على بهاء ونورا على نور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة. أيها الحفظ الكريم، إن الدبلوماسية الناجحة هي التي تبني بين الشعوب جسورا من الثقة والتعاون المتبادل، وتصون الأواصر التاريخية لتجعل منها واقعا حيا يسهم في التنمية والازدهار. ومنذ 7 عقود ظلت العلاقات اليمنية الصينية نموذجا فريدا للاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي صمدت أمام متغيرات العصر. وهنا يأتي دور وزارة الخارجية ومكتبها بحضرموت كمحرك أساسي لدعم هذه الجهود وتبنير السبل لإنجاح الشركات الأكاديمية والثقافية والاقتصادية بما يخدم القضايا الوطنية ويبرز مكانة حضرموت واليمن في محيطها الدولي. يسعدنا الآن أن نستمع إلى كلمة السفير صلاح سالمين البحثاني المدير العام لمكتب وزارة الخارجية بحضرموت، فليتفضل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أمين كتفي في التعليم العالي، الأستاذ حمد الخندش في جامعة عدن، مثل ما يعرف الحضور الأستاذ محمد عبد الواحد الميتمي في بلادنا في جنب السيف الشعبي، الأستاذ شاوشي كان بالعمال في البيت في الشعبية وحضور الكرام. عدني وشرسني أن نقد أن ندف معكم اليوم بهذه المناسبة التاريخية العزيزة، نحتفي بمرور 70 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، وهي علاقات انطلقت في 24 سبتمبر عام 56 من القرن الماضي، شكلت على مدى 7 عقود نموذج للتعاون والاحترام المتبادل والشراكة البناءة. لم تكن هذه العلاقة وليدة لحظة، بل تستند إلى حضاري عريض وروابط تاريخية ضاربة بعمق التاريخ. بدأت انتقلت حضارتا اليمن والصين عبر طرق التجارة القديمة، وعلى رأسها طريقان البحور والحرير اللذان يسهمان في ازدهار التبادل التجاري والثقافي، وجعل من اليمن بوابة تربط الشرق والغرب. فضل موضعها الجغرافي الاستراتيجي يشير شكل الصين احدى اهم الحضارات التي اسهمت في ازدهار التجارة والتبادل الحضاري عبر العصور. وعلى مدار 70 عاما شهدت العلاقات اليمنية الصينية تطورا متواصلا، قائمة على امداد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وما أسهم في ترسيخ السلح وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقد انعكس ذلك في تبادل الزيارات الرسمية وتوسيع مجالات التنسيق السياسي وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنمي والتراخي. كما امتد التعاون بين البلدين يشمل عدم القطاعات الحيوية في مقدمتها البنية التحتية والصحة والتعليم وبناء القدرات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية، بما يجسد رسالة العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تطويرها بما يكون لصالح المسلمين. إلا أن استمرت في شهادة الجمهورية اليمنية خلال السنوات الأخيرة في مقدمتها البلاد الريشة الحوثي التي بعنوانها تسهيل عدد من المشاريع التنموية، وأثرت على وثيقة الاستثمارات بما في ذلك بعض الإمكانيات المرتبطة من بلد حزام الطريق. ورغم هذه التحديات فيما صار التعاون بين البلدين اتجاه واعدة، ومع استعادة الأمن والاستقرار تمتلك جمهورية الصين الشعبية بما لديها من خبرات متقدمة في مجالات البنية التحتية والتنمية والتكنولوجيا، والقدرة على الإسهام الفعالية في جهود العمار ودعم التنمية المستدامة في اليمن، وهو ما تأخذه من جوانب التعاون القائم والتواصل المستمر وزيارة الرسمية المتبادلة بين البلدين. إن الاحتفال بهذه المناسبة لا يقتصر على استمتار بشدة العلاقات الدبلوماسية التي تبدأ 7 عقود، بل يمثل أيضا فرصة لتحديد الاحتياج وممارسة العمل والمشترك وتعزيز آثار التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة فيما يوافق تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر الازدهار والاستقرار. في الختام نجدد هذه المناسبة التاريخية أجدادنا للعلاقات اليمنية الصينية وتقديرنا لما تحدث من خلالها من إنجازات، وتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر ما يكون المصالح المشتركة للشعبين الصينيين ويسهل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام. وما سلفنا الأصدقاء الثاني اللي حكم اتصال جمهورية الصين الشعبية لهذه المناسبة متضمن الصين دوام التقدم والازدهار والعلاقات اليمنية الصينية المزيد من التطور والنجاح بما يعكس العلاقة التاريخية وأثار الشراكة المستقبلية بين البلدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للسفير الصالح سالمين البحثني المدير العام لمكتب وزارة الخارجية بحضرموت، وتحية أيضا للزملاء المشاركين في تقديم هذه الفعالية من دور الفائز الصويل الحائز على المركز الأول في مسابقة مبيع الجامعة، وأيضا الزميلة لولو بحميد الحائزة على المركز الثاني في مسابقة مبيع الجامعة، ونسمع لهم أقوى تحية. أيضا نطلب من الأخوة الحضور في خلف القاعة بالهدوء لكي نستكمل هذه الفعالية. الحضور الكريم، حين تتحدث أرقام الشراكة وتتجسد المشاريع على أرض الواقع يصبح للحديث طعم الصدق والوفاء. لقد كانت الصين دائما صديقا حقيقيا لليمن، مساهمة في مد شرايين الحياة عبر الطرق والجسور، ومقدمة يد العون في المنشآت الصحية والبعثات الطبية، ومفتوحة الآفاق أمام أبنائنا للدراسة والتأهيل والابتكار. إن مشاركة أصدقائنا الصينيين اليوم في هذه الاحتفائية تأكيد حي على أن الجبال والبحار لا تفصل بين الشعوب التي تجمعها قيمة الاحترام والتطلع إلى المستقبل. الآن الكلمة للسفير تشاو تشين القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية اليمنية، فليتفضل.

تهدف تطوير التعليم والبحث العلمي وربط الجامعة بالاقتصاد الوطني وتحويلها إلى مركز الابتكار والإبداع ونقل التكنولوجيا الحديثة. الجامعة حضرموت تسعى من خلال تطلعاتها المستقبلية للعراق مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي الصينية إلى بناء شراكات استراتيجية وإقامة علاقات تعاون في عدد من المجالات، من أهمها إنشاء برامج أكاديمية

تضيع مدخلات التفاهم او تنظيم الزيارات المتبادله، وانما تستهدف بناء منظومه متكامله من التعاون بما يجعل جامعه حضرموت شريكا فاعلا يثبت التعاون الاكاديمي بين اليمن والصين.

الأخت والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فورا.
1: مستمعين في كل مكان، مستمعي إذاعة المكان، نعتذر عن هذا الخلل الفني الذي

0: مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكان، نعود الآن إلى هذه الفعالية في قاعة علي هود بعباد وإلى هناك.
1: أنا زرت عدة مرات محافظة حضرموت وزرت جامعة خوص. نعم، شيء كذا يشرب وقوة وعشير وعشير شنكة الإيدية، وكان ترك في ذهني انتباع عميق المعلمون والطلاب المستعدون. هم من كي شيء تعبير مهيبان وكذا ترك في ذهني انتباع عميق المعلمون والطلاب المستعدون. هم من كي شيء تعبير مهيبان منك
2: بكل توفيق لهذه الدعوة.

شكرا للسفير سينجر جاين بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية اليمنية. حضورنا الأكارم، هناك أحداث تروى بالكلمات وأحداث تحفظها الوثائق، ولكن هناك مواقف لا تكتب على الورق بل تحفر على الصورة وتبقى حية في وجدان الأجيال. 7 عقود لم تكن مجرد سنوات عابرة، بل مسيرة امتدت فيها جسور التواصل والصين، فيها الشعوب والخبرات، وكان للإنسان والعلم والثقافة نصيب من هذا الامتداد. فما بين صورة وأخرى حكاية، وما بين مشهد وآخر رواية، وما بين الأمس واليوم قصة تواصل لا تزال فصولها تكتب. والآن ننتقل من سرد التاريخ إلى مشاهدته، ومن قراءة الوثيقة إلى معايشة اللحظة، ومن الكلمة إلى الصورة. فأعيروا أعينكم للمشاهدة وقلوبكم للحكاية، ودعوا الذاكرة تستعيد معنا تفاصيل 7 عقود، فتعالوا بنا لمشاهدة هذا الفيلم الوثائقي.

عاما من الدبلوماسية الرسمية، لكنها في الحقيقة قصة تواصل إنساني وحضاري يمتد لآلاف السنين. بدأت الحكاية منذ العصور السبائية والحميرية. كانت اليمن جسرا يربط الشرق بالغرب عبر طريق الحرير البحري، حيث تبادل الأجداد البخور واللبان بالحرير الصيني، موثقين علاقة قديمة ضاربة في أعماق التاريخ.

0: الحديث تجسدت هذه العلاقة في عام 1955 للميلاد على هامش مؤتمر باندونغ لتتوج في 24 من سبتمبر عام 1956 للميلاد بإقامة العلاقات الدبلوماسية، ولتصبح اليمن من أوائل الدول العربية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية. لم تكن الصداقة كلمات، بل بصمات تنموية لا تغيب. من طريق صنعاء الحديدة إلى شبكة الطرق في المحافظات الجنوبية والشرقية، وصولا إلى مصانع الغزل والنسيج، ظلت الصين شريكا في بناء البنية التحتية الأساسية لليمن. امتدت الشراكة لتشمل المعرفة، إذ تعد جامعة حضرموت نموذجا لهذا التعاون الأكاديمي من خلال برامج التبادل الثقافي واتفاقيات الشراكة مع الجامعات الصينية مثل جامعة شنغهاي لتبادل الخبرات العلمية والتقنية وتطوير الكفايات اليمنية.
1: جامعة حضرموت تنظم احتفال الدهور بهذه المناسبة انطلاقا من الشراكات التي قدمت مع عدد من الجامعات الصينية، وتجديدا يجب على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نسجت هناك بين عام. جامعة حضرموت وبكل فخر عظمت هذه الاحتفالات إيمانا منها، لأن تقدم الشروط، تقدم الجامعات تبنى على شراكات تاريخيه حديثيه يستفاد منها الجانبين. فالتطور الهائل لدى جمهوريه الصين وما ينعكس عنه في تطور الجامعات الصينيه سيعظم على بكل تاكيد تطوير الجانب الاقتصادي وجانب العلاقات بين الجوانب الصينيه. هل امن هناك مستوى بعض العلاقة بين جامعة حضرموت والجامعة الصينية الذي يتوخى الذي يبحث من خلال العلاقة الاستراتيجية التي تحصل خلال سبعين عاما، وبإذن الله تعالى ترشد في القرن القادم إدارة حدود هذه العلاقة.
0: اليوم لا تقف الشراكة عند حدود الأمس، ففي أروقة جامعة حضرموت تتشكل منصة حيوية نابضة بالخبرات والكفايات التي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل. إن الجامعة بمراكزها البحثية المتطورة وكوادرها المتخصصة لم تعد مجرد فرح أكاديمي، بل بيئة مهيئة تقنيا ومنفتحة فكريا، تمتلك من الأدوات ما يجعلها شريكا فاعلا قادرا على استيعاب آفاق التعاون العلمي الدولي وتطوير مسارات تنموية مشتركة تخدم تطلعاتنا المستقبلية، ليس فقط لمزج سور التواصل، بل لتقديم قيمة مضافة لأي مسارات تعاون تخدم المستقبل المشترك. تظل علاقة اليمن والصين قصة وفاء ونموذجا للتعاون البناء بين دولتين تحملان درسا حضاريا عريقا من تاريخ طريق البخور إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية والعلمية في العالم.

الحضور الكريم إن تلك الدبلوماسية ليس مجرد تمثيل رسمي للدول، بل هو رأس الحربة في صناعة الفرق وتبني الشركات الاستراتيجية وفتح آفاق المستقبل. ومن بكين عاصمة المعجزات الاقتصادية والتنموية، حيث شهدت العلاقات اليمنية الصينية حراكا استثنائيا وسيعا لربط مؤسساتنا الوطنية والأكاديمية بمبادرات النمو العالمية، وفي مقدمتها مبادرة الحزام والطريق. ننتقل الآن لنستمع إلى كلمة السفير الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي، سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية.

0: مع جامعات ومراكز أبحاث صينية. ورأس البحث العلمي استعداد كم والإكفاء المحلي. ولا يقتصر الطموح على هذا المجال، لأن تطور إلى توسيع الطعام يشمل مجالات أكاديمية وعلمية أخرى، وتعزيز تعليم الصينية، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بتطوير برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. وستراقب سفارة الجمهورية في الصين التعاون مع المشاكل الثقافية العارضة على نفس سوية التعاون بين جامعة الرمو وسائر الجامعات اليمنية من جهة، والجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية الصينية من جهة أخرى، وتشجيع كل مبادرة يمكنها أن تتحول إلى شراكة أكاديمية وبحثية مستدامة. إنني على يقين بأن أبقى ما تستثمر الدول في علاقاتها هو ما تستثمر به الإنسان والمعرفة. فكل طالب أو باحث أو أستاذ يتواصل مع نظيره في الباب الآخر هو جسر جديد ومتين بين شعيره. ونحن نحتفل بـ70 عاما من العلاقات اليمنية الصينية، لا يكفي أن نسأل ماذا حققنا في العقود الماضية، بل ينبغي أن نسأل أيضا ماذا نريد أن نصنع معا في العقود القادمة. أتحدث السفن بالأمس التجارة بين حضرموت والصين، واليوم نريد للجامعات أن تحمل المعرفة، وللطلابنا وباحثينا أن يحملوا هذه الصداقة إلى المستقبل. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادة جامعة حضرموت وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، متمنين للجامعة مزيدا من متقدم النجاح وللعلاقات اليمنية الصينية مزيدا من الرشود والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في كل مكان نقلنا لكم جزء من الفعالية المقامة في قاعة الفقيد علي هود بعباد، والتي هذه الفعالية تقام بمناسبة الذكرى 70 للصداقة بين اليمن والصين، والتي تتبعها عدة فعاليات لمدة 3 أيام. ولكن بعد لحظات نقدم لكم البرنامج المباشر الدين والحياة، فكونوا معنا.

0: والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
1: يملأ الأرض عبيرا وندى للحياة منبع الإيمان.
0: إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بك أستاذ عماد وبالمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: حياكم الله شيخنا الفاضل. شيخ صالح، الدولة بشكل عام وبالأخص الجيش الوطني يخوض معركة وطنية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. هذه الميليشيات التي انقلبت على الدولة وانقلبت على مقدرات الدولة ومؤسساتها، وعافت في هذه المناطق التي سيطرت عليها، عافت فسادا وإجراما وقتلا في اليمنيين. الآن شيخنا الفاضل، هذه المعركة الآن التي تقودها الدولة بشكل عام بمقدراتها وبدعم من سخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من وجهة نظر الشرع، ما هي نظرتكم إلى هذه المعركة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه المعركة التي يخوضها الجيش اليمني والدولة والشرعية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هي معركة صادقة ومعركة صحيحة، أصلها ومرجعها ومستندها الرد الصائل ودفع الصائل في الشريعة الإسلامية. فالمسلمون مجمعون على أنه يجب رد دفع الصائل، وهؤلاء صاروا يصولون على الدين، ليس صيانة على النفس فقط، يصولون على الدين وعلى النفس وعلى المال. والصائل مد، من قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد. لاحظ كلمة شهيد، وهذا على إطلاقه، سواء كان الذي يقاتله في الصيال كافرا أو مسلما. وكذلك يعني مستند آخر وهو البغي، وهم بغاة انقلبوا على الحاكم وبغوا، والله عز وجل ينص في كتاب العزيز يقول: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن جانب ثالث كذلك، هي فئة طائفة ممتنعة بقوة وسلاح وشوكة وميليشيات وأسلحة يعني متوسطة وصغيرة وكبيرة، وبعدد وعتاد وألوف من الخلق وبعشرات الألوف، فهي طائفة ممتنعة وتمتنع أيضا عن ممنوع مجموعة من المتواترات مثل الترضي على الصحابة، وهم لا يترضون على الصحابة، يسبون الصحابة رضي الله عنهم، ويمتنعون عن كثير من الشرائع المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقاتلون من هذه الجهات الثلاث، من جهة أنهم طائفة ممتنعة، من جهة أنهم بغى، ومن جهة أنهم أهل صيال على أهل الإسلام. فدفعهم مشروع بالكتاب والسنة.
0: إذن جزاكم الله خيرا، أوضحتم في هذه المسألة، لأن هناك أسئلة كثيرة تثار في هذه القضية بالذات: كيف نقاتل؟ هل هم كفار؟ هل هم كذا؟ هل هم يعني هناك لغط كثير يدور في هذه المسألة. الآن أنتم بينتم هذا الأمر، هل من إضافة في هذا الجانب؟
1: يعني ليس أنهم كفار، يعني قضية هناك من يقول كما تفضلت يعني هؤلاء مسلمون، ولماذا أنتم تقاتلون المسلمين؟ والقتال بين المسلمين فتنة. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أنهم ليسوا، هل هم كفار أو ليسوا بكفار أو هم مسلمون. نعم. مسألة أنهم كفار هذه أولا يعني لا يمكن الحكم على جميع من مع الحوثي لأنهم كفار، هذا لا يتجرأ عليه أحد. كثير من الحوثية هم حوثية ومتحوثة، ألوف من البشر وعشرات الألوف من البشر دخلوا معهم يعني تحوثا وليس على عقيدتهم وعلى مذهبهم، هذا معروف.
0: نعم.
1: يعني يدخل الجانب العقائدي مع الجانب السياسي، فلا يحكم على هؤلاء بالكفر. وأما الذين العقائديون منهم الذين هم على التشيع هل يحكم عليهم بالكفر؟ هذا أيضا عند أهل السنة يختلف.
0: نعم.
1: من أهل العلم من كفر من سب الصحابة، من سب أبي بكر وسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ومن قال لا يكفر إلا إذا جاء بمكفر مثل الطعن في عائشة وفي عرض عائشة أو في القرآن وما شابه ذلك. فالراجح لا شك، نحن نقول الراجح أننا لا نكفر بالجملة، ولا يكفر إلا الشخص إذا ثبت عليه الكفر وأقيمت عليه حجة الله.
0: نعم.
1: فهذا المهي على الواضح والجادة، وهذا الذي عليه علماء الإسلام أكثر علماء الإسلام والدولة، يعني هذا خطابها ليس تكفيرا.
0: نعم.
1: ولكن يعني المسألة الثانية، سلمنا أنهم مسلمون، هل لا يقاتل مسلم؟ هذه قضية خطأ أن يقال يعني أنهم مسلمون والقتال بين المسلمين فتنة مطلقا، هذا ليس بصحيح. إذن أين يعني قتال أهل الحرابة إذا كانوا مسلمين؟
0: نعم.
1: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يصلبوا أو يتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
0: نعم.
1: ذلك لهم خزي في الدنيا، هذا ولو كانوا مسلمين.
0: نعم.
1: قتال المحاربين، قتال البغاة ولو كانوا مسلمين،
0: وهؤلاء قاموا بهذه
1: الأمور
0: كلها،
1: قتال أهل الصيال وإن كانوا مسلمين.
0: نعم.
1: فالقضية قول أنه كل حرب وكل قتال للمسلمين يعتبر فتنة، هذا يعني خطير، لأنه يلغي قتال الباغي، يعني يفتح المجال للفوضى.
0: نعم.
1: والفتنة، أنت قم على الحاكم الشرعي وانقلب عليه ولا يجوز له أن يقاتلك لأنك مسلم.
0: نعم.
1: أنت قم بحرابة وقطع طريق ولا يجوز للحاكم أن يحاربك لأنك مسلم. أنت صل على المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم ولا يجوز. يعني هذا يعني كلام خطير يلغي الشريعة ويلغي أبوابا كبيرة من الشريعة.
0: نعم.
1: هذا ليس صوابا. هم نعم يعني مسلمون ولكنهم يحاربون بسبب أنهم بواب، بسبب أنهم يعني أهل بدعة وضلالة، وبسبب. نعم. أنهم أهل الصيال على أهل الإسلام.
0: نعم. هل هناك تعميم من وزارة الأوقاف لأئمة المساجد في هذا الجانب، مثلا الدعاء القنوت؟
1: نعم، يعني وزير الأوقاف الواجعي حفظه الله تعالى عمم على مدراء الأوقاف وعلى الأئمة أن يخطبوا في هذا الشأن، أن يشجعوا الأبطال في الثغور وفي الجبهات، وأن يدعو لهم وأن يقفوا مع الدولة ومع الشرعية. مسألة نحن لا نختلف ولا يعني نزكي الحكومة عندما نقول أن نقف معهم في هذا الجانب، ليس تزكية. يعني أنت قد القتال والجهاد ورد البغي والصيال مع البر والفاجر.
0: نعم.
1: ونحن ننتقد على الدولة وننتقد على الوزراء وننتقد على الحكومة وننتقد على رئيس الدولة.
0: نعم.
1: وهو يقبل منا هذا النقد، ولكن لا يعني ذلك أننا نترك المواقف العظيمة هذه التي تحفظ الدولة بأسرها. نحن الآن نحافظ على الدولة وعلى الكيان وعلى يعني الأمة وعلى الدين وعلى الأعراض وعلى الأموال، ليس. نعم. القضية الآن دفاع عن شخص أو عن حكومة أو عن يعني وزير أو عن قضية فرعية من الفروع. نحن الآن نحافظ نقاتل وندفع من أجل استثباب الأمور، حتى الذين ندفعهم الحوثية لا ندفعهم بقصد قتلهم واستصالهم، وإنما بقصد كفهم. الدولة تقول لهم ضعوا السلاح وتعالوا اعملوا أنفسكم حزبا سياسيا ونتحاور. يعني ليس القضية في القصد بها القتل، وإنما رد الصيال ورد البغي، ثم نرجع إلى قوتنا ومعايشتنا نتعايش.
0: نعم. والدولة قد جنحت إلى السلم في أكثر من مناسبة في أكثر من موقف، لكنهم للأسف لم يوفوا بعهودهم في هذا الجانب. الدولة تنازلت كثيرا لهم في أشياء كثيرة.
1: ومن واجبها ومن واجب كل مسلم أن يكون جانحا دائما للسلم.
0: نعم.
1: فإن جنحوا للسلم فجنح لها. هذا إذا كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين مع الكافر الواضح. نعم. كيف مع المسلم الباغي؟ وإن جنحوا للسلم فجنح لها. يجب علينا أن نجنح للسلم. يعني وهذا فيه رد على من يقول لماذا لا تتعايشون؟ لماذا لا نترك الحرب؟ لماذا نرجع إلى هذا الذي يقوله؟ هذا الذي يقوله العلماء. لا يجوز للعلماء أن يقولوا غير هذا.
0: نعم.
1: ولا يجوز أيضا للدولة ولرأس الدولة إلا أن يقول هذا.
0: نعم.
1: أن نجنح للسلم، تكف هذه الميليشيات عن زحفها، تكف هذه الميليشيات عن بغيها، تكف هذه الميليشيات عن حملها للسلاح، تكون كغيرها من الناس.
0: نعم.
1: السلاح لابد أن يكون مع في جهة واحدة مع الدولة واحدة. فلابد من السلم ولابد من المعايشة. المعايشة معناها أن تترك السلاح. نحن يمكننا أن نتعايش مع يهود ومع نصارى، فكيف نتعايش مع مسلمين؟
0: نعم.
1: المسلم يتعايش مع اليهودي مع النصراني، لكن لا يتعايش مع المحارب. لا أحد يستطيع أن يتعايش مع المحارب ما دام محاربا. القصة في الحرابة، والقصة في البغي، والقصة في حمل السلاح، والقصة في الميليشيات، والقصة في فرض الأفكار، هذه القصة هنا.
0: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذن أعزائي المستمعين، نحن معكم في حلقة هذا اليوم، وضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان. نستقبل مكالماتكم على هاتف الاستوديو 30292 للتواصل مع البرنامج. إذن نذهب أعزائي المستمعين إلى فاصل قصير، ثم نعود لمتابعة هذه

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة. نذكر بهاتف الاستوديو 3029 29. شيخ صالح، هذا سائل يقول: هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن من حفظه؟
1: الجنب لا يجوز له أن يقرأ من حفظه عند جمهور العلماء، عند الأئمة الأربعة لا يجوز، لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فالراجح عند جمهور الفقهاء أنه لا يجوز له ذلك، والله أعلم.
0: إذا كان مثلا بنية أذكار النوم مثلا، آية الكرسي،
1: نعم، يعني إذا كان بنية التحصن أو الأذكار، أذكار الصباح أو المساء أو أذكار عند النوم مثل قراءة آية الكرسي والمعوذات وخواتيم البقرة، لا حرج في ذلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل أيضا يقول: ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟ البعض يأتي متأخر فيتخطى رقاب الناس.
1: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، هذه من الأشياء المكروهة، لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يتخطى الرقاب، لأن ذلك يؤذي المؤمنين ويجرح نفوسهم ويبني فيها الحقد والبغض والتباغض بين المسلمين.
0: لا.
1: لكن لو كانت هناك، لو كان هناك فراغ واضح وصفوف متقطعة، فلا حرج أن يتخطى الإنسان بأدب من أجل يسد الفراغ.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سائل يقول: هل هناك وقت احتياطي لصلاة الضحى، وكم زمن هذا الوقت؟
1: وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح اللي هو أربع درجات اللي هي تساوي 16 دقيقة. بعد أن تشرق الشمس وترتفع قدر بعد 16 دقيقة 16 دقيقة من طلوعها ومن شروقها يبدأ وقت الضحى، وينتهي بزوال الشمس ودخول وقت الظهر، وهذا وقت طويل، وليس هناك شيء اسمه وقت احتياط. لكن هذا هو وقت صلاة الضحى، هذا أوله وآخره.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يريد نصيحة، يقول: بماذا تنصح المسلم الذي طال به المرض؟
1: ننصح المسلم الذي طال به المرض ونذكره بأن المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة من أجل ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أو العزيز الغفور. فالحياة كلها ابتلاء، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يصب الله عز، من إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا أحب الله عبدا يصب منه. فهذا تدل على المحبة وعلى تكفير السيئات كذلك، هذا المرض وهذه الابتلاءات فيها تكفير للسيئات.
0: نعم،
1: فيبشر هذا الإنسان، يصبر ويبشر بالخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته ويحط سيئاته وأن يصبره وأن يلهمه الصبر والسلوان وأن يرفع عنه المرض، أن يرفع عنه المرض وأن يجمع له بين الأجر والعافية.
0: آمين، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ صالح يقول: ما هي أسباب إجابة الدعاء؟
1: من أسباب إجابة الدعاء أن يلح الإنسان في الإجابة في الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الإلحاح بالدعاء، لا يزال الإنسان ملحاحا يدعو ويدعو ويدعو. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يعتقد العبد أن الله عز وجل مجيبه، الله سبحانه وتعالى وعد:
0: نعم،
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي
0: إذا
1: دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى وغيرها من الآيات، يعني قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني
0: أستجب لكم
1: هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل وعد فليبشر الإنسان بالخير، عليه أن يثق بالله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب الإجابة أن يأكل الحلال، أن لا يأكل حلالا، وأما إذا كان يأكل حرام فإنه لا يستجاب له أعوذ بالله، وغيرها من أسباب الدعاء المختلفة، الإجابة المختلفة.
0: نعم جزاكم الله خيرا. أعزائي المستمعين نذكر بهاتف الاستوديو 30292. هذه السائلة شيخ صالح تقول: المرأة إذا طهرت بعد صلاة الظهر هل تصلي الظهر فقط أم تصلي الفجر ثم تصلي الظهر؟
1: التي تطهر في وقت الظهر تصلي الظهر وحده، ولا يلزمها أن تصلي الفجر، لأن الفجر لا تجمع مع الظهر، وهكذا كل صلاة لا تجمع ما قبلها معها فإنها لا تعد لا تصلى. أما إذا طهرت في وقت صلاة تجمع التي قبلها معها فإنه يلزمها أن تصلي الصلاة التي قبلها، يعني لو طهرت مثلا العصر يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر، ولو طهرت العشاء ولو في آخر وقته يلزمها أن تصلي المغرب مع العشاء. أما إذا طهرت المغرب فلا يلزمها أن تصلي العصر، أو طهرت الفجر لا يلزمها أن تصلي العشاء، أو طهرت الظهر لا يلزمها أن تصلي الفجر.
0: نعم جزاكم الله خيرا. وكذلك هذا السائل يقول، أو هذه السائلة تقول: عندما أزور بعض الأرحام لا أجد منهم الترحاب والبشاشة، هل أستمر في زيارتهم؟
1: نعم، يعني من صلة الرحم أن يزور القريب قريبه، وصلة الرحم من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقطع الرحم من أعظم الذنوب الذي يستوجب لعنة الله سبحانه وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي: أنا الرحمن شققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، عن أناس يعني عن قريب يصل أصحابه وهم لا يصلونه، قال: فكأنما تسفه من المل، يعني كأنما تسفه من الرماد الحار أو الرمل الحار. فينبغي المسلم أن يزور أقرباءه وأن يصلهم، وهذا هو الواصل الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إذا قطعوه وصله. فحثوا على الاستمرار في الوصل وإن كانوا لا يريدونك ويحبونك.
0: نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل أيضا يقول: عندما أقرأ القرآن أحيانا لا أفهم بعض المعاني، هل ضروري أن أرجع إلى التفاسير حتى أستوضح؟
1: لا يجب
0: يعني عندما أشكل عليه شيء يرجع؟
1: من حيث الوجوب لا يجب، ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن وأن يعنى بهذه العبادة العظيمة التي هي قراءة القرآن، وهي من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، الذي يقرأ القرآن هذا له أجر عظيم. لا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام من حرف وميم من حرف. فهذه العبادة العظيمة ينبغي أن يحرص عليها المسلم ليل نهار. وأما أنه يجب عليه أن يعرف التفسير والألفاظ فلا يجب، لكن هو الأولى والأفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف تتدبر القرآن إلا إذا عرفت معانيه؟ فينبغي للمسلم أن يحرص فرصة طيبة. هناك يعني تفاسير يسيرة، تفاسير مختصرة، يمكن أن يرجع إليها الإنسان فيعرف هذه الألفاظ والجمل، يعرف معانيها ويعرف معنى الآية ويعرف ما أراد الله عز وجل منه. فهذا الذي ينبغي وله فيه أجر عظيم.
0: نعم اليوم التقنيات الحديثة يسرت كثير من الأمور،
1: لا شك
0: مع الآية وستأتيك التفاسير،
1: يأتي فيه تفاسير جاهزة ومصاحف معها تفاسير.
0: نعم
1: يعني تطبيقات مصحف مع التفسير.
0: نعم
1: حرفا وصوتا وغيرها من التطبيقات الكثيرة.
0: إذا أردت أسباب النزول ستأتيك
1: كل شيء ما شاء الله.
0: نعم.
1: يسر يسر الله عز وجل علم.
0: نعم.
1: وأتى إلى بيتك.
0: نعم.
1: نعم. وتستطيع أن تتصل على شيخ من شيخ.
0: نعم.
1: تتواصل معه بالهاتف الجوال أو نعم. بالواتساب وسيدلك على المعاني.
0: نعم. صحيح. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ صالح يقول ما هي الأمور التي ندفع بها البلاء؟
1: مما يدفع به البلاء كثرة الاستغفار، فإن الاستغفار يدفع البلاء. ومما يدفع به البلاء معرفة الله سبحانه وتعالى في الرخاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف في الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
0: في الشدة.
1: أيوة. اعرف الله يعرفك.
0: نعم.
1: إذا عرفت الله عز وجل في الرخاء عرفك في الشدة سبحانه وتعالى. ومن أسباب رفع البلاء البعد من من من أهل البلاء عياذا بالله، لأن أهل البلاء وأهل الفتنة ينزل عليهم البلاء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا نزل البلاء عم، فعليك من أجل أن تحفظ نفسك أن تبتعد عن البلاء. ومن أسباب دفع البلاء الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك البلاء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا
0: والآخرة
1: والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي من خلفي عن يميني عن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك من أقتال أن أقتال
0: من تحتي
1: من تحتي. فيدعو المسلم بدفع البلاء. من أسباب دفع البلاء الصدقات. الصدقة من أعظم ما يدفع الله عز وجل به البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنها تقي مصارع السوء.
0: نعم.
1: مصارع السوء، مصارع السوء، مصارع البلاءات والفتن التي قد تصيبك، قد تصيبك إذا تصدقت رفعها الله عز وجل عنك، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب من العيد الآخر. فإذا انطفأ غضب الرب عليك رفع الله عز وجل عنك كل البلايا، وغيرها من أسباب دفع البلاء. نعم.
0: نعم. شيخنا الفاضل في هذا الجانب حديث العباس رضي الله عنه لما أتى النبي وقال بماذا أدعو أو شيء من هذا الله.
1: نعم.
0: فقال سألوا الله العافية.
1: نعم.
0: نصيحة لعمه.
1: نعم. سألوا الله العافية.
0: نعم.
1: اللهم سألك. وهذا الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء الجامع.
0: نعم.
1: صباحا ومساء.
0: نعم.
1: وهذا الدعاء على وجه الخصوص يحفظك ويحفظ مالك وولدك.
0: نعم.
1: اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخره. فهذا دعاء جامع بالعافية لك ولولدك ولمالك. لأن بعض الناس يسأل يقول أنا أعود نفسي وأذكر آتي بأذكار الصباح والمساء لنفسي، كيف أعود أبنائي، كيف أعود أموالي. بعض الناس يأتي للسيارة

0: يقول يبدو اليوم مكالمات ربما بسبب انقطاع البث الجهاز الكبير ربما أو ربما بعض المستمعين ظن أن الحفل سيستمر. كانت الإذاعة تنقل حفل من الجامعة. هذا السائل شخص آخر يقول ما معنى اليمين الغموس؟
1: اليمين الغموس المراد بها اليمين الكاذبة، وسميت يمين الغموسة لأنها نسأل الله سلامة تغمس صاحبها في النار.
0: نعم،
1: يعني الإنسان الذي يحلف حلفا كاذبا لا سيما إذا اقتطع به حق امرئ مسلم، إذا اقتطع به حق امرئ مسلم بهذا اليمين فإنها من أعظم المصائب، ها، فتؤدي به إلى النار بالله وأن تغمسه في النار. فهذه اليمين الغموس ينبغي المسلم أن يحذر منها كل الحذر.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول عبارة أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، هذه تقال فقط عندما تودع شخص مسافر أم تقال في أي وداع كان؟
1: هذا الدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على المسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استودع شخصا يقول أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك.
0: نعم،
1: وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا لا شك أنه من حيث الأصل كدعاء خاص يقال عند السفر، لكن لا حرج أن يستعمله الإنسان في غير ذلك، لا باعتقاد أنه دعاء خاص ولا باعتقاد التقييد. في أي لحظة أنا أقول اللهم أستودع أخي أبي أحمد، أستودعك أبا أحمد دينه ومانته وخواتيم أعماله، ها، وتقول ابنك في أي لحظة أستودعك الله، فلما يخرج ابنك من البيت يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا دعاء.
0: نعم،
1: يا الله استودعك هذا الابن.
0: نعم،
1: فلا حرج أن يدعو الإنسان به في أي لحظة من اللحظات.
0: نعم،
1: لكن دون اعتقاد أنه خاص مثل ما يعتقد أن هذا خاص في السفر.
0: نعم، نحن هنا معشر الإعلاميين أحيانا في ختام مثلا فقرة برامجية أو نشرة إخبارية نقول نستودعكم الله.
1: نعم، لا حرج، دعاء لهم نستودعكم الله، يعني في غيابنا هذا وفي ذهابنا عنكم نسأل الله أن نجعلكم ودائع عند الله لحفظكم، يعني اللهم احفظهم، اللهم اجعل إخواننا والمسلمين في كل مكان ودائع عندك، احفظها يا رب العالمين حتى نلتقي بهم، حتى نلتقي بهم في وقت آخر،
0: في وقت آخر.
1: هذا معنى جميل دون اعتقاد أنه خاص.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يجوز أحيانا يكون واحد مشغول أو عنده موعد لكن يبدو أن هناك مكالمة؟ مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي، اسمعك الشيخ.
2: أقول لك يا شيخ، لحم القعود هل ينقض الوضوء أو لا؟ في معلومة نحن عارفينها من زمان أنه ينقض الوضوء، بس في واحد من الداعيات قالت أنه ما ينقض الوضوء.
0: نعم.
2: سؤالي الثاني،
0: أيوة،
2: معي ابني مريض، سويت التقرير على أساس أني بسافر للخارج.
0: أيوة.
2: بعد ما جمعت مبلغ من المال وأني بحجز في الطيران تواصلت مع أحد الدكاترة المصريين فقالي ماشي داعي للذهاب إلى مصر، خلاص يعني الحالة ميؤوس منها. على علم اني معي مبلغ من المال يعني من متبرعين، والعلاج حقه لنجيبه شهريا كل 60-70 ألف شهريا، يعني المبالغ هذه اعطاني اياها، هل رجعها لاهلها او نستفيد منها بالدوحة ابني؟
0: طيب، تابعين عبر الراديو؟
2: بسمعك من الراديو، اذا كان في استفسار من الشيخ بتواصل، بسمعك على الهاتف.
1: لا لا مش حاجة.
0: طيب، شكرا اختي الكريمه، استمعي عبر تابعين عبر الراديو.
2: يلا شكرا، جزاك الله خير.
0: شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. السؤال الاول، لحم القعود.
1: لحم الابل،
0: الابل، نعم،
1: نعم، الجزور. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوضا منه في اول امر، قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضا من لحم الغنم؟ قال لا. قال انا اتوضا من لحم الجزور؟ قال نعم. هذا حديث. ثم جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر في حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فمن الفقهاء من قال هذا ناسخ.

0: لأن لحم الجزور عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقض الوضوء، كيف يؤكل؟ يؤكل نضيجا، الأصل هذا هو. ينضج بالنار ثم يؤكل. ففي أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله ناقض الوضوء. ثم هذا الحديث يقول كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار يشمل الجزور، لحم الجزور. فقالوا هذا ناسخ، وهذا هو قول الجمهور، جمهور العلماء يقولون هذا القول. جمهور العلماء يقولون لحم الجزور لا ينقض الوضوء، كان ينقض الوضوء ثم نسخ، هذا قول. القول الآخر يقول لا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، وحديث لحم الجزور خاص، فلحم الجزور ينقض الوضوء، لحم الإبل. وهذا الذي قال الحنابلة، واختاره بعض الشافعية كالإمام البيهقي والنووي، اختاروا هذا. فربما يكون الراجح قول الجمهور أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، لكن الأولى والأحوط الأخذ بالقول بالنقض أحوط. فالأفضل للإنسان إذا أكل لحم الجزور أن يتوضأ، حتى عند الشافعية الذين يقولون لا ينقض يكون سنة أن تتوضأ، لكن من حيث الراجح لا ينقض الوضوء والله أعلم. هذا منسوخ.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني تقول يعني ابنها سمعت سؤالها شيخنا الفاضل، والآن تبقى عندها مبلغ كيف تتصرف فيه. لكن قبل الإجابة على سؤالها نأخذ مكالمة جديدة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وبركاته.
2: برنامج إخبار.
1: نعم تفضل أخي الكريم.
2: معك الأخ سالم علي الحمدون.
1: تفضل يا سالم.
2: بالنسبة في واحد يعني يصلي بهالدار بعض فروض في الدار كذا يصلي بالجماعة.
1: أيوة.
2: وبعض فروض يعني يصلي في المسجد. يعني هل فعل هذا ريض ولا مريض؟
1: طيب تمام.
2: بسمع بالتلفون الإذاعة ماشي يعني مرتفعة.
1: طيب إذن ابقى معنا. إذن هو بعض الفروض يصلي بأهله جماعة في البيت. وبعض الفروض يذهب إلى المسجد يصلي مع الناس.
0: لا حرج على المسلم أن يصلي في بيته، ولا سيما بعض الفروض مع أهله، لا حرج عليه في ذلك. لكن هذا من حيث الأفضل، لا شك أنه من الأفضل أن يصلي جماعة في المسجد. هذا من حيث الأفضل والأكمل. لكن لا حرج عليه أن يصلي في بيته، لا سيما إذا كان سيصلي بأهله جماعة.
1: نعم. والله يا سالم.
2: طيب من ناحية صلاة الفجر.
1: أيوة.
2: يعني يصلي الفجر في المسجد بعدين ركعتين الإشراق يصليها في الدار.
1: يصلي الجماعة مع الناس في المسجد ثم يعود إلى البيت.
2: يعود إلى البيت يصلي ثلاث الإشراق في بيتنا. الفجر في المسجد بعدين ركعتين الإشراق يصليها في الدار.
1: يصلي الجماعة مع الناس في المسجد ثم يعود إلى البيت.
2: يعود إلى البيت يصلي ثلاث الإشراق في بيتنا.
0: يعني من حيث المشروعية والجواز يجوز، ولكن يذهب عليه أجر البقاء، البقاء بعد الفجر حتى تطلع الشمس يذهب عليه هذا الأجر.
1: نعم. واضح يا سالم؟
2: واضح، مشكور
1: يعني. يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. إذا نعود إلى سؤال الأخت المتصلة، تقول بقي مبلغ معه الآن هذا اللي خصصته للسفر، كيف تتصرف فيه؟
0: لا حرج عليها ما يعني أن تستخدمه لعلاج الولد وفي أدويته، لا حرج عليها إن شاء الله، ولا يلزمها أن ترده.
1: نعم.
0: أيوه، قد ملكته بقبضه وصار لها ولبيها.
1: نعم. شيخنا الفاضل، المرأة التي مات عنها زوجها هي الآن ستشرع في الدخول في العدة، هل يسن لها أو يجب عليها أن تغتسل وتغص شعرها وكذا حتى تشرع في الدخول في العدة؟ هل هذا شرط من دخولها في العدة؟
0: أولا، مسألة الدخول في العدة لا علاقة لإرادة المرأة وقصدها بالدخول في العدة، وهذا من الأخطاء الشائعة عند النساء. العدة تدخل بنفسها بلحظة الوفاة، إذا مات الميت وقبضت روحه بدأت العدة، والعدة عبارة عن عدد من الأشهر والأيام. هذا العدد يبدأ يعني مثل العداد الذي يضغط على فصه لحظة الوفاة.
1: نعم.
0: من عند رب العالمين.
1: نعم.
0: من الملائكة.
1: نعم.
0: من عند رب العالمين، كان هناك فص عند الملائكة.
1: نعم.
0: يضغطون على هذا الفص عند لحظة الوفاة، ويبدأ العدد يستمر حتى ينتهي. لا علاقة للمرأة بهذا ولا لغيرها. فبدعة أن المرأة تقول أنا سأدخل في العدة، سأشرع، سأنوي، وأحيانا تقول فأنا ما نويت عني اليوم الأول في اليوم الثاني، هذا لا علاقة له بالدين ولا بالشرع.
1: نعم.
0: لا علاقة له بالدين أو الشرع. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يسن حتى لو سلمنا أن العدة تبدأ بلحظة وفاة، هل يسن المرأة إذا بدأت شرعت في العدة أن تغتسل؟ لا يسن لها ذلك، لا علاقة لهذا بهذا. لكن مثلا لو كانت المرأة هي أصلا تقول أنا الآن محتاجة للاغتسال حتى يعني أدخل في العدة وأنا قد اغتسلت، محتاجة للاغتسال ليس لسبب العدة،
1: نعم،
0: فلا حرج عليها أن تغتسل. أما أن تجعل ذلك سنة للعدة وللدخول فيها أو للإحداث فلا،
1: ليس شرطا وليس
0: واجبا، لا شرطا ولا سنة ولا منتوبا ولا شيء.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا السؤال يقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يجوز الاكتفاء ببعضها؟ أحيانا أكون مشغول أيضا، هناك مكالمة جديدة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أخي الكريم، من معنا؟ أخي الكريم،
3: أم ملوكة.
1: أخفضي صوت الراديو لو سمحتي.
3: طيب.
1: أغلقي الراديو.
3: أم ملوكة مولا.
1: أم ملوكة تفضلي.
3: أقول لك يعني في بيت نحن.
1: أيوة.
3: دائما دائما صايحون يعني وصياح.
1: نعم.
3: ونحن دارين وفجأة يعني وانا وهد ويعني سبب
1: ثم يعود مرة أخرى. نعم.
3: أقول لك يعني في بيت يعني كل يوم يعني يصايح.
1: واضح واضح السؤال أختي الكريمة.
3: بدون سبب.
1: نعم نعم. طيب.
3: والسبب يعني.
1: طيب تبقي معنا على الهاتف ولا تسمعها بالراديو؟
3: لا بسمعها ما الراديو.
1: الراديو تسمعين؟
3: ايوه ان شاء الله.
1: اذا تابعينها بالراديو. شكرا يا ام لوكا.
3: الله يحفظك.
1: يا هلا وسهلا. تفضل يا شيخ.
0: مشت ان الناس يتصايحون في البيت، هذه يعني قلت لكم لها عدة اسباب. قد يكون لاسباب نفسية في الناس، عندهم يعني ضيق عطن وعدم صبر وطبيعة غاضبة فيحصل التصايح، وهذا طبيعة البشر، البشر يحصل منهم المصايحات
1: نعم.
0: فينبغي أن يعالجوا أنفسهم، يعالجوا في نفسياتهم، وكلنا يقع منهم هذه المصايحات وطبيعة البشر هذا.
1: نعم.
0: وقد يكون هناك مثلا يعني نوع حسد على هذا الأسرة مثلا أو في البيت، فينبغي على كل حال أن يحرصوا على أذكار الصباح والمساء، وأن يعوذوا على أنفسهم وأن يحصنوا بيتهم، يحصنوا أنفسهم ويحصنوا بيتهم. كيف حسنوا بيتهم؟ يمكنهم أن يقرأوا فيما ثم يأتوا مثلا البقرة أو أذكار الصباح والمساء، ثم يأتون بهذا الماء يرشونه في أطراف الغرف وداخل الغرف وخارج البيت، يحصنونه، ربما يذهب عليهم هذا الحسد إذا كان هناك حسد أو عين.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال شيخ صالح يقول: هل يجوز أن أكتفي ببعض أذكار الصباح والمساء خصوصا إذا كنت مشغول؟
0: نعم، الأصل أنه لأن الناس لا يأتون بكل أذكار الصباح والمساء، هذا هو الأصل أصلا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أشياء كثيرة في أذكار الصباح والمساء.
1: نعم.
0: ولا أحد منا يستوعب هذه الأذكار لا من القرآن ومن السنة، وإنما الأصل أن يأخذ الإنسان يتخيل لنفسه بعض هذه الأذكار.
1: نعم.
0: كلما أكثر منها فهو خير وأفضل، وإذا يعني عجز عن كلها وعن أكثرها يأتي ما قدر له منها، فلا حرج عليه في ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل أيضا يقول: هل تجب البسملة عند الوضوء؟
0: الراجح أن البسملة عند جمهور العلماء سنة عند الوضوء وغيره، سنة من السنن وليست من الفروض، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول: ما هو الوارد في أكل التمرات صباحا؟
0: جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال هذا خاص بالعجوة، لأن الرسول قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة، والعجوة نوع من أنواع من العجوة،
1: تمر المدينة،
0: نوع من أنواع تمر المدينة. من تصبح بسبع تمرات عجوة. ومن أهل العلم من قال لا، ليس خاصا بالعجوة، فينبغي على المسلم أن يتصبح سبع تمرات من أي نوع من أنواع التمر.
1: نعم.
0: فإن هذا ينفع في منع أثر السحر ومنع أثر السم، فينبغي أن يحرص على المسلم على هذه السنة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. وهناك مكالمة جديدة. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أخي الكريم. نعم.
4: نريد نطرح سؤال عن نعرف عن ذي القرنين وهل هو جاء في عهد نبي أو هو ملك من هذا الشبس.
1: نعم. نتعرف عليك من معنا؟
4: معك أبو أكرم.
1: طيب تسمع يا أبو أكرم إن شاء الله، تابعنا عبر راديو.
4: جزاك الله خير.
1: يا أهلا وسهلا. ذو القرنين.
0: ذو القرنين ملك من ملوك العظماء الذين حكموا الأرض، ذكره الله عز وجل في سورة الكهف. واختلف العلماء في هذا الملك العظيم هل هو نبي من أنبياء الله أو هو صاحب نبي. هو لا شك أنه إما أن يكون نبيا أو صاحب نبي، واستشفوا ذلك واستنبطوه من قول الله سبحانه وتعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فالله عز وجل بنفسه يقول قلنا، الله المتكلم هناك الله، قلنا يا ذا القرنين. فالله عز وجل خاطب ذا القرنين بهذا القول، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وهذا عندما جاء إلى قوم في مكان ما في مغرب الأرض، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب إما أن تتخذ فيهم حسنا. إذن هذا الرجل إما أن يكون مخاطب من الله مباشرة بوحي وهو نبي، أو يكون معه نبي وهو صاحبه، والله عز وجل خاطب ذا القرنين عن طريق النبي. ولهذا قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان ذا القرنين نبيا أم لا. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه على وجه الخصوص فيه شيء، ولكن من هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان ذا القرنين نبيا أم لا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. ولازلنا أعزائي المستمعين نتابع معكم هذه الحلقة. وهذا السائل يقول: يا شيخ أنا ألحن في قراءتي للقرآن ولا أجد من يعلمني القراءة الصحيحة، بماذا تنصحونني؟
0: أما أن يقول أنه يلحن في قراءة القرآن ولا يجد من يعلمه، فالأظهر أن هناك من سيعلمه، الأظهر أنه من سيعلمه موجود، إذا بحث عنه سيجد شابا قارئا أو شيخا من مشايخ المساجد. وتعليم القرآن لا يلزم أن يكون على الدرجة الكبيرة.
1: نعم.
0: فعليك أن تحرص على أن تجلس مع من يعلمك، ولا تستحي تجلس مع من يعلمك، ولكن مع بصرف النظر عن ذلك كله، فأنت إذا قرأت القرآن وأنت لا تجيد قراءته تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران. والماهر بالقرآن مع السفر الكرام براء، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران، أجر القراءة وأجر التعب والمشقة. فعليك أن تحرص على قراءة القرآن وإن كنت تلحن فيه، ولكن احرص على أن تتعلم القرآن.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: كبرت تكبيرة الإحرام والإمام في التشهد الأخير، سلم الإمام قبل أن أكبر تكبيرة الانتقال والجلوس في التشهد، هل أدركت الجماعة مع الإمام؟
0: نعم، إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدركت الجماعة،
1: حتى ولم
0: يجلس.
1: نعم.
0: بمجرد أن يقول الله أكبر قبل السلام عليكم يكون قد أدرك الجماعة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سأل يقول: شرعت في صلاة الوتر وفي نيتي أن أصلي ركعتين ثم أسلم ثم أصلي الثالثة وترا، في أثناء الركعتين غيرت نيتي بأن أصلي الثلاث الركعات متواليات بسلام واحد، هل يجوز لذلك؟
0: يعني هو يعني إذا نوى في الركعة الثانية قبل أن يقوم، قبل أن يقوم فلا بأس، نوى الثالثة.
1: نعم.
0: وأما إن نوى بعد أن يقام يعني يقوم ثم ينوي فهذا خطأ، لو مثلا أخطأ صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية.
1: نعم.
0: والأصل أنه يجلس نسي فقام، فلما نعم. قال خلاص أنا قد قمت سأجعلها ثلاثة، هذا لا يصلح.
1: الأصل أنه ينوي وعاد في ركعتين.
0: ينوي قبل أن يقوم لأن القيام جزء من الصلاة، لا بد أن يكون بنية.
1: نعم.
0: عندما يرتفع من الجلوس إلى القيام لا بد أن يكون قد نوى.
1: نعم.
0: فإن نوى في تلك اللحظة فلا حرج عليه إن شاء الله.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ صالح يسأل في الرقية الشرعية، ما هي الرقية الشرعية؟ لكن اسمح لي شيخ صالح أخذ هذه المكالمة. مرحبا. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا وسهلا، من معنا؟
5: معك عمر العمود.
1: تفضل يا عمر.
5: يا أخي ما فضل قراءة الواجعة والتبارك وآخر سورة البقرة كل يوم الصباح؟
1: الصباح
5: كل يوم الصباح. والسؤال الثاني يؤذن، هنا يؤذن ما يطعها أذان على أذانه، يطعها في الجدار، هل أذانه صحيح؟
1: طيب نسمع إن شاء الله. عندك شيء ثاني؟ عندك سؤالين؟
5: ايوه.
1: شكرا. تابعنا عبر الراديو؟
5: ايوه مع عبر الراديو مع
1: ابو. اذا تابعنا ان شاء الله. شكرا يا عمر. يا اهلا وسهلا. السؤال الاول يقول الواقعة والملك واخر البقرة، هل يحافظ عليها؟ يعني هل يجوز ان يقراها الصباح دائما؟
0: اما بالنسبة لاخر سورة البقرة فإنها يعني تقال في الصباح والمساء مما يحفظ الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى من الرقى.
1: نعم.
0: وأما قراءة للواقعة وتبارك فإن كان يقرأها يعني لا باعتقاد خاص، يقرأها كقرآن وهو يحب هذه السورتين وربما يحفظها ويسمعها صباحا ومساء فلا حرج، لكن لا يعني يقرأها باعتقاد أنها في هذا تختص بهذا الوقت. والواقع جاء في حديث أن من قرأها فإنها تنفي عنه الفقر، لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن لا حرج على الإنسان أن يكثر من قراءتها لأن الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وأما تبارك فقد جاء فيها الحديث الصحيح أنها تقرأ ليلا، يقرأها بعد العشاء، يعني أن رجلا قرأ سورة هي 30 آية أنجته من عذاب القبر، فهي المنجية وهي سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك. فسورة تبارك هي المنجية وهي الناجية وهي المانعة، تمنع الإنسان من عذاب القبر، فيحرص المسلم على قراءتها بالليل بعد صلاة العشاء ولو ليليا ويوميا فهذه سنة.
1: نعم جزاكم الله خيرا. يقول المؤذن عندهم لا يضع يديه في أذنيه وإنما يضعهما على الجدار،
0: يسن أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه كما كان بلال يفعل ذلك، فهذه سنة وليست بواجب ولا بشرط. فإذا وضعها على الجدار أو على ماسكا بالمايك الميكروفون فلا حرج عليه في ذلك، لكنه ترك السنة وترك الأولى.
1: نعم. كنا سألنا شيخ صالح عن الرقية الشرعية. نعم.
0: المراد بالرقية الشرعية أن يرقى الإنسان نفسه أو غيره بما جاء في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث التي يكون بها الرقية ويكون بها الاستشفاء من العين والحسد والمس والسحر ونحو ذلك، وهي آيات يعرفها العلماء التي فيها سواء كان جاءت بها النصوص أو عرفها الناس بالخبرة والتطبيق، هذه تسمها الرقية الشرعية.
1: نعم.
0: مجموعة من الآيات والأحاديث.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول أسقطت الجنين في الشهر الثاني، استمر الدم 15 يوما ثم انقطع وظهر الطهر بعد 15 يوم وهي أسقطت جنين في الشهر الثاني، هل تصلي؟
0: يعني نعم، إذا أسقطت الجنين أولا في الشهر الثاني، إذا كان الذي خرج منها لحمة أو شحمة يدل هذا الشيء أنه أصل آدمي فهي نفساء وتمتنع عن الصلاة والصوم ونحو ذلك. وأما إذا كان الذي أخرجته دم وربما دم متقطع ودم متجمد وليس فيه ما هو أصل آدمي فليست بنفساء، وهذا دم فساد عليها أن تغسل الدم وتصلي.
1: نعم.
0: فإن كانت نفساء وأسقطت شيئا ثم انقطع عنها الدم كما تقول بعد 15 يوم فإنها عليها أن تغتسل وتصلي.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول كنت أصلي سنة العشاء، جاء شخص أراد أن يقتدي بي، هل أصلي به العشاء؟ أجهر بالقراءة؟
0: نعم.
1: يحول السنة إلى عشاء؟
0: لا، لا يحول السنة إلى عشاء، لا تتحول السنة إلى عشاء وإلى فرض، ولكن يصلي السنة، يصلي السنة ويؤم به، لا حرج عليه في ذلك، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم إذا سلم قام الذي خلفه وأكمل صلاته.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ورد في القرآن الكريم الحديث عن أمراض القلوب كما في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما هي أمراض القلوب؟
0: أمراض القلوب هي الأفعال والأعمال والأقوال التي تمرضه وتضعفه عن الإيمان والطاعة، وهذه الأمراض قد تكون أمراض شديدة وكبيرة قد تميت القلب مثل مرض النفاق والشك، فهذا من أعظم الأمراض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هنا المرض بالمرض مرض النفاق.
1: نعم.
0: وقد تكون هذه الأمراض أمراض دون الموت مثل مرض الحسد والحقد والبغض، هذه أمراض، والغل، هذه من الأمراض، من أمراض القلوب، والغي ونحو ذلك. وقد يكون المرض مرض شهوة، يعني مرض يميل إلى الشهوة المحرمة، فهذه كذلك أمراض من أمراض القلوب، نسأل الله أن يبعدنا عن وإياكم عنها.
1: نعم. شيخنا الفاضل نختم بهذا السؤال، أيضا سائل يقول ورد في القرآن الكريم أن الله يغفر الذنوب جميعا، فهل يشمل هذا الغفران يشمل الكبائر؟
0: الكبائر الراجح، مسألة خلافية بين العلماء، الراجح أن الكبائر لابد فيها من توبة، هذا الأصل، هذا الأصل، لكن في بعض الصور تغفر الذنوب جميعا ومعها الكبائر، مثل في حالة التوبة كما جاءت في الآية إن الله يا عباد قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الكبائر والصغائر إذا تاب الإنسان منها.
1: نعم.
0: فهذه في سورة التوبة، في مسألة التوبة.
1: نعم.
0: يغفر الله الذنوب جميعا من الكبائر.
1: نعم.
0: وأما غيرها فهناك أعمال تغفر الذنوب جميعا من الكبائر، مثل الحج، الحج يجب من قبله، ومن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم أو كيوم لغتان ولدته أمه.
1: نعم.
0: وأمثال هذا، مثل يعني أحيانا بعض الجهاد في سبيل الله، أهل بدر إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ففي أعمال تكفر حتى الكبائر، لكن الغالب أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا الفاضل.
0: جزاكم الله خيرا جميعا، جزاكم الله خيرا.
1: آمين. كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل مع البرنامج، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، هي لكم أيضا من الزميلة مدينة بكود من الإعلام الجديد، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

0: الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
1: يملأ الأرض عبيرا وندى دين الحياة منبع الإيمان.
0: إعداد وتقديم

الإخوة والأخوات. بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: مرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلة برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، بحضور قيادات السلطة المحلية والشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، شهدت قاعة البروفيسور علي هود بعباد بجامعة حضرموت اليوم تدشين فعالية الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس العلاقة الدبلوماسية التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية. وفي التدشين في كلمة له عبر الاتصال المرئي، رحب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بإقامة هذه الفعالية التي تجسد عمق العلاقة التاريخية والدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، مشيدا بمستوى العلاقات التي جمعت البلدين والشعبين الصديقين على مدى 70 عاما وما شهدته من تعاون في المجالات التنموية والتعليمية والثقافية والإنسانية. وأكد الخنبشي أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لاستحضار محطات التعاون والشراكة بين اليمن والصين وتسليط الضوء على الإسهامات الصينية في دعم مسيرة التنمية في اليمن، لا سيما في المجالات الأكاديمية والتعليمية والبنية التحتية. وأشاد بجهود جامعة حضرموت في تنظيم هذه الفعاليات وإعداد البرنامج العلمي والتوثيقي المصاحب لها، معتبرا أن الجامعة تلع بدور مهم في توثيق تاريخ العلاقات اليمنية الصينية وتعزيز التواصل العلمي والثقافة بين البلدين. بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور نعمان القدسي أن الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية يمثل مناسبة تاريخية مهمة لاستحضار مسيرة حافلة بالتعاون والتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، وما أفرزته هذه العلاقات من تجارب وإسهامات في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني. وأشاد الوزير بالمبادرة التي أطلقتها جامعة حضرموت لإحياء هذه المناسبة، مؤكدا أن الجامعات اليمنية تطلع بدور محوري في توثيق العلاقات الدولية وتعزيز جسور التواصل العلمي والثقافي وفتح آفاق أوسع للتعاون الأكاديمي والبحث العلمي والبحث مع المؤسسات التعليمية والجامعات الصينية. من جربه أكد رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خمش على عمق وأهمية هذه المناسبة الوطنية والدبلوماسية، وقال: احتفى جامعة حضرموت بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات اليمنية الصينية ليس مجرد ظاهرة احتفالية عابرة، بل هو تجسيد حي لعمق الروابط التاريخية وشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين. ولقد حرصت الجامعة على إعداد برنامج متكامل يستحضر محطات التعاون البارزة في مجالات التنمية والتعليم والثقافة، ويبرز الدور الريادي الذي لعبته جمهورية الصين الشعبية في دعم مسيرة التنمية باليمن. عقدت اللجنة الإشرافية والتنسيقية لدعم وإسناد جبهات أمس اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي لمناقشة سبل تعزيز آليات العمل بما يخدم المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء قيادة ميليشيات الحوثي الإرهابية. واستعرض الاجتماع الذي ضم عددا من الوزراء وبمشاركة محافظي المحافظات وممثلي الجهات المعنية عبر الاتصال المرئي مهام اللجنة التي جرى تشكيلها بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي لتسيير قوافل غذائية وطبية باسم أبناء ووجهاء المكونات والمحافظات دعما لصمود منتسبي القوات المسلحة والمقاومة في الجبهات. وفي الاجتماع نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي سليم الخنبشي عبر الاتصال المرئي للحاضرين تحيات رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، مؤكدا أهمية الدعم للجبهات وإسنادها باعتباره واجبا وطنيا ودينيا، ووجه عضو مجلس القيادة الوزراء والمحافظين برفع مستوى الجاهزية والاستعداد للقيام بواجبهم الوطني في دعم الجبهات وإغاثة النازحين. عقدت لجنة المناقصات الرئيسية بمحافظة حضرموت أمس بمدينة المكلا اجتماعا برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس، وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري وأعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقارير المرفوعة من لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي بشأن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، وأقرت درسية 3 مشاريع وفقا للإجراءات والشروط الفنية والمالية المعتمدة. وأقرت اللجنة ترسية مشروع إنشاء وترميم القاعة التدريبية للمعهد التجاري بفوة على مؤسسة عبد الحافظ أحمد شيخ اليهري للمقاولات وعقود التوريد والتموين باعتبارها صاحبة أقل عطاء ومستوفية للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي مساء أمس مركز الوسطى الإبداعي بمديرية غيلبة وزير ليمثل رافدا ثقافيا يعيد للمديرية دورها الريادي بوصفها منارة للمعرفة وحاضنة تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية وصقل مواهبهم بما يربط إرث المكان التاريخي بمستقبل واعد. ويأتي تدشين المركز بحضور المدير العام لمديرية غيلبة وزير الأستاذ وديع جوبان ضمن إطار مشروع مركز حضرموت الإبداعي الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة مظاهرات الثقافية بالشراكة مع معهد غوتا الألماني وبالتنسيق والشراكة المحلية مع قيادة السلطة المحلية بمديرية غيلبة وزير ومكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت. مستمعينا، قدمت لحضراتكم عرض أنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار صلاح إبراهيم، نفذه عبر الهواء مباشرة معتز سالم. تحياتي لكم مدينة باكوت، في أمان الله وإلى اللقاء.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: do Karatin.
1: Abdülmenem Medbuli.
2: صفاء أبو سعود،
1: نبيل السيد،
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اضرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: الهوى طايحين كمل قول حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: شوف يا عم ابو العز، يعني مثلا لو مامور ضرائب شرف لازم هطلع له الدفاتر الحقيقيه وادي له بيانات سليمه
5: كده.
4: ايوه كده اهو.
5: حلواني افتح المخزن.
4: شوف بقى، افتح المخزن يفتح جهنم ذات نفسها. انا كده هتضرب يا سيدي زي بعض، مش سر نتقابل في الاخره وهناك بقى ربنا. طبعا انت بقى مش عارف ربنا، لكن انا عارفه كويس.
5: شوف يا عبد ربه،
4: نعم
5: انا عايز نكون كويسين مع بعض.
4: ومين قالك اني عاوز اكون وحش معاك ولا مع غيرك؟
5: الشكاوي اللي انت بتكتبها فيه
4: يا سيدي، اذا كان على الشكاوي دي ابطلها، هي شغلانة.
5: يا سلام عليك يا حبيبي يا روح قلبي يا عبد ربه انت.
4: طيب.
5: وساكت ليه من بدري يا اخي؟ حلواني اقفل المخزن.
4: انا هبطل الشكاوي، بس لما تبطل انت بقى.
5: وعايزنا بطل ايه؟
4: انت عارف يا ابو العز، وانا عارف انت ناسي انك مضبع في الحتة بلعها. العيش يا ابو العز يا صاحبي فيه زلط. اشتري 5 ترغيفة واحطهم فوق بعض، مراتي تقول لي انت شاري باكو بسكويت وجاي تقول لي تعالى اشتغل عندي. اشتغل عندك يا راجل
5: يا عبد ربه، انا عايز اساعدك. الله بقى عشان شايفك تعبان.
4: هو انا الوحدي اللي تعبان يا سيدي؟ ما كل الناس تعبان، مش مستريح الا اللي زيك، المناشير اللي طالعه واكله ونازله واكله.
5: اللهم طولك يا روح، انا مطول بالي عليك يا عبد ربه.
4: شوف يا ابو العز، خليك قنوع. خليك ايه؟ قنوع. خليك حرامي زي ما انت.
5: لا لا لا لا.
4: بس خليك قنوع.
5: انا حرامي؟
4: الا حرامي، ده انت حرام وبتسرق الناس كلها يا راجل.
5: اهو يا عبد ربه، يعني فيش فايد؟
4: لا في، بس انت تخف شويه وترحم وتختشي على دمك
5: عبد ربه.
4: نعم.
5: خلصت؟
4: يا اخويا خلصت، والمخزن مفتوح وعارف طريق.
5: لا يا عبد ربه، النهارده مفيش مخزن.
4: امال ايه؟
5: انت يلزمك شغل تاني يا عبد ربه.
4: ايوه،
5: شغل على ميه بيضة.
4: ايوه،
5: قوم غور من هنا.
4: الله يسترك، اهو كده المعامله بالذوق.

0: اهلا
1: اهلا بك.
0: اهلا يا سبع البرومبا.
1: عواطف، عيب يا عواطف، انت كده مش عامله لي اي اعتبار. يعني هو يعني عشان ربنا مديكي شويه صحه تفتري عليا؟
0: عارف عارف يا سبع بنتك عملت ايه؟
1: هتعمل ايه؟ البنت غلبانه وطيبه وانت اللي قاسي عليها.
0: يا راجل يا راجل اسمعني شويه صغيره.
1: نعم يا اختي.
0: بنتك الايام دي
1: أيوة.
0: بتعمل حاجه مش كويسه.
1: يا عواطف عيب، دي بنتي وانا عارفها.
0: يعني ايه؟
1: طالعه لامها الله يرحمها، اخر ادب اخر لطافه، مش زيك والعياذ بالله. بومه.
0: ايه بتقول؟ ايه
1: بقول؟
0: ايه
1: بقول؟ بومه.
0: طلع من بقك زي السكر.
1: اي
0: قلت ايه يا عبد ربه؟
1: قلت عصفوره كروانه صغيره بلبله اليفه.
0: ده انا مش كده.
1: ايوه مش كده.
0: خلينا بقى في الخيبه بتاعت الست هاله بنتك.
1: اي نعم.
0: مش عارف بقى هي بتعمل ايه.
1: والله يا عواطف كل اللي اعرفه انها بتحب.
0: يا اختي يا خرابي.
1: ايه هتتوفي
0: وكمان بتقولها في وشي؟
1: هو عيب يا عواطف، ما هي لازم تحب.
0: طب واخرة الحب ده؟
1: والله اذا كان هي وحبيبها متفقين في كل حاجة يلا يبقى ربنا يتمم بخير، مش متفقين يبقى كل واحد من سكة، ويا دار ما دخلك شر.
0: حلو قوي. وايه رأيك بقى في المقابلات والقعد في الكازينوهات؟
1: شوف يا عواطف.
0: ايه؟
1: علشان يعرفوا بعض يا عواطف لازم يتكلموا مع بعض، وعلشان يتكلموا مع بعض لازم يقعدوا مع بعض. ولا انت عاوزاهم يعرفوا بعض بقى في الاحلام؟
0: وما انتش خايف يا راجل على بنتك؟
1: يا ولية هخاف من ايه؟ هما بنات ليام دهبل زيكم، الخوف على الصبيان مش البنات.
0: ينيلك يا راجل.
1: شلنتي.
0: ما كنتش اعرف انك ميه من تحت تبنك. ايه
1: لا بقى، ده انا يطلع مني كتير قوي.
0: امال يعني مش شايفه حاجه؟
1: انت اللي مش عايزه. الست الزوجة المخلصة الوفية الطعمة الرقيقة من الواجب عليها تجاه المحترم جوزها.
0: أيوة إنها... أيوة علمني والنبي تعلمني.
1: أعلمك إنها بقى في الحالة دي تدلعه شوية. إذا كان في لحظة نفسه في شوية دلع.
0: ما طول عمري بدلع.
1: يا عواطف أنت دلعك والعياذ بالله منه. في ست تدلع جوزها بالضرب بالزغد، هو علشان أنا طيب يعني يا عواطف؟
0: الله عبد ربه دي منخشة.
1: لا المناقشة دي حاجة تانية ما تعرفهاش انتي. انتي يلزمك سنة عشان تتعلميها. انا غلطت اللي اتجوزت واحدة من المدبع.
0: لا لا لا لا انت هتغلط. طب تعال هنا بقى تعال.
1: هتعمل ايه؟
0: هدلعك اخويا.
1: لا ده ايه الرضا ولادة ده؟ انت هتدلعين يا عواطف.
0: انتي يا لهوي انتي وزة.
1: اوي
2: ممكن تشيل ايدك من على عيني عشان عارفك.
3: طيب انا ابقى مين؟
2: حبيبي.
3: حبيبك مين؟
2: ماليش غير حبيب واحد.
3: طب هو مين؟
2: انت.
3: طيب وانا ابقى مين؟
2: شريف.
3: اسف يا حياتي اتاخرت عليك شويه، بس الذنب بقى مش ذنبي. اصلا انا جاي ماشي، خفت اركب اي مواصله اعمل حادثه مع بياع مواس حلاقه او شحات.
2: عشان كده لازم يكون عندنا عربي، مش مهم تكون كبيرة صغيرة، اهو نحوش تمنها سوا.
3: الاول لازم نشوف لوازم البيت.
2: التلاجة.
3: التلفزيون.
2: اوضة نوم وردية.
3: سجادة عجم.
2: قفص عصافير تزقزق كل يوم الصبح
3: عشان تصحينا من النوم
2: لغاية ما يجي النوم الصغنن.
3: اهو ده بقى اللي هيصحينا كلنا ويصحي كل الجيران.
2: لو كانت بنت انا حسميها وفاء،
3: ولو كان ولد فانا برضو حسميها وفاء.
2: يا ايه ده، ده احنا سرحنا كتير قوي. تصور بقى ان احنا اتجوزنا وخلفنا واحنا قاعدين.
3: احلام احلام جميلة،
2: وحياتنا هتكون اجمل من الاحلام.
3: بحبك يا هالة.
2: لا لا بلاش احسن بنكسف.
3: انا شايف ان احنا قريبين قوي من بعض يا هالة.
2: وانا شايفة كده برضو.
4: في الخدمة.
3: تاخدي ايه يا هالة؟
2: اخد ليمون.
3: طيب اتنين ليمون لو سمحت.
5: ليمون ليمون كله كده ليمون. انا مش عارف ايه مزاج العشاق في الليمون، ما يجربوا الايس كريم صودا مره.
4: سلوى سلوى
6: تحت امرك يا استاذ جميل.
4: خليكي معايا شويه. عالم ومهندس عربي قديم من القرن الحادي عشر.
6: كم حرف؟
4: تسع حروف.
6: جرب ابن الهيثم.
4: ابن الهيثم. صح صح، هي هي هي هي ابن الهيثم. طب شوفي بقى الثاني.
2: ايه؟
4: رأسي من الخضروات.
2: من الخضروات؟ كوسة.
4: اول حاجة جربتها وما نفعتش، دي الكوسة دي بالذات دايما على لساني وفاكرها بصفة مستمرة.
2: طب قلقاس؟
4: قلقاس؟ طب تمام تمام كده، تمام كده تمام. الو يا تحويلة، الاستاذ منصور يا تحويلة. الو منصور، انا جميل الضرملي كالعادة اول واحد في المديرين ينتهي من حل الكلمات المتقاطعة. ايوه ايوه، مش كوسة قلقاس، لا بالسين. مع السلامة سلوى.
2: ايوه يا استاذ جميل.
4: عاوزه؟
2: هو مين؟
4: هو في غيره في حياتي دلوقت؟ زي عبد ربه.
2: حاضر يا فندم.

0: السلام عليكم يا سيادة المدير.
1: عبد الرب أفندي.
0: أفندم.
1: نظرا لكفاءتك الشديدة.
0: كفاءتي الشديدة؟ الحكاية دي وراها حاجة.
1: طبعا وراها حاجة. أنت هتطلع مأمورية أميرية.
0: مأمورية أميرية فين يا فندم؟
1: الوادي الجديد.
0: وماله يا فندم؟ أنا أحب الشغل. الوادي الجديد، الوادي القديم، إن شاء الله يكون وادي الموت كمان. طالما إن في شغل خلاص أنا ما يهمنيش خالص.
1: اتفضل خد استمارة السفر وسافر.
0: أيوة بس مش هعرف أسافر الوادي الجديد ده أعمل فيه إيه؟
1: هتسلم مظروف سري للغاية.
0: شغل الشركة يا سيادة المدير ما فيش حاجة اسمها سري للغاية. واحنا ايه مفاعل ذري؟
1: مصلحة الشغل تستدعي كده.
0: مصلحة الشغل تستدعي ان المظروف يروح في البوست.
1: بقول لك سري للغاية.
0: هات سعادتك المظروف.
1: المظروف قدامك على المكتب.
0: هو ده؟
1: ايوه.
0: طيب ايه
1: ايه ايه ده؟
0: وادي المظروف.
1: انت عملت ايه؟
0: فتحته علشان اشوف الاسرار اللي فيه. السيد مدير فرع الوادي الجديد، بعد التحية، للان لم نفاد بالتقرير الشهري عن احوال الفرع. ده سري للغاية؟ وعاوز تسفرني الوادي الجديد وتكلف ميزانية الشركة 8 تذاكر سفر وبدل سفر ليه؟ وتعطل الشغل ليه؟ طب بقولك ايه؟ انا مش مسافر
1: كده؟
0: اه كده.
1: طيب انا هعرف ازاي اعامل اللي زيك. خد
0: اي
1: خد
0: اه
1: خد
0: اي
1: خد
0: اه

0: هو ده.
1: ايوه
0: آه
1: هو
0: هو ده. يبقى اكسر عليه. وانت يا ميخا تفتح الباب وتلقطه.
2: حاسب يا مجنون هتدهسوني. السواق بالعقل.
0: تعالى.
2: الله الله الله، واخديننا على فين؟
0: اطلع بسرعه يا ميخا.
2: هو احنا فينا من خطر؟

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: نعم لا إله إلا الله.
2: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان في كل مكان رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الوكلاء وضواحيها وعلى القاطرين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله الثقاف بعنوان

فيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، من جميل الخصال التي دعانا إليها القرآن وبين لنا حسن عاقبتها في الدنيا والآخرة وأثنى على أهلها بالغ الثناء وحثنا عليها الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يكون المسلم متواضعا لربه سبحانه ومتواضعا لإخوانه المسلمين، ليس متكبرا. وفي الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: صلوات ربي وسلامه عليه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. وإذا سألت أيها المسلم عن التواضع فاعلم أن التواضع هو انكسار القلب لله تعالى وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله. ومن التواضع أن يقبل الرجل الحق ممن يحب وممن يبغض. قال أحد الصالحين: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه. وضد التواضع الكبر، ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه غمط بطر الحق، أي رد الحق، وغمط الناس، أي احتقارهم. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لوالديك، ووالديك ومن أحقهما من أحق الناس أن تتواضع لهم بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، استجابة لأمر الله تعالى ومكافأة لهما بالحسنى. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في التواضع للأم فيما أخرجه ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: في الأم إلزم رجلها فثم الجنة. ولقد ضرب لنا الصالحون أروع الأمثلة في التواضع مع الوالدين، فمنهم من لم يأكل معهما خشية أن تسبق يده إلى طعام يشتهيانه، ومنهم من لم يرفع بصره إليهما أبدا تواضعا لهما، ومنهم من يقبل رأسيهما وأيديهما. وهذا ما نرجوه من أبنائنا من تواضع في هذه الأيام. فمن الأدب أن لا ينادي الإبن أحد والديه باسمه تبجيلا له واحتراما، وأن لا يرفع بصره إليهما خضوعا وتواضعا لهما، ولا يرفع صوته عليهما. أيها المستمعون الأكارم، إن من فوائد التواضع إن للتواضع فوائد كثيرة، فمن ذلك أنه خلق كريم، وهو من أخلاق المؤمنين ودليل محبة الله رب العالمين، أنه طريق موصل إلى مرضات الله وإلى جنته، وهو السبيل إلى القرب من الله ومن ثم القرب من الناس. التواضع عنوان سعادة العبد في الدارين. الله يحب المتواضعين ويكلأهم برعايته ويحيطهم بعنايته. المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. التواضع دليل على حسن الخاتمة وعلى حسن الخلق.
التواضع يؤدي إلى حصول النصر والبركة في المال والأعمار. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لإخوانك المؤمنين استجابة لأمر الله سبحانه، حيث يقول لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فعليك أيها المسلم أن تكون مع إخوانك متواضعا، محبا، سمحا، عفوا، حليما، رفيقا بهم. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وبين لنا سبحانه وتعالى صفة أوليائه الذين يحبهم ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فانظر كيف جعل الله تعالى من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، أي متواضعين، لينين، هينين مع المؤمنين. وهكذا كان نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، كان آية في الرحمة والشفقة والتواضع، يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وتأخذ الأمة بيده فتنطلق به حيث شاءت، وفي بيته يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، ولم يكن ينتقم لنفسه قط، وما ضرب امرأة ولا خادما. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام من تواضعه يخسف نعله أن يصلحها، ويرقع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، ويأكل مع الخادم، ويجلس ويجالس المساكين، ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتيهما، ويبدأ من لقيه بالسلام. ومن سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام تعلمنا الأخلاق وتعلمنا التواضع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لمنشأة نادي شعب حضرموت، حيث أجرى الفريق الأول لكرة القدم مساء الجمعة الماضية حصته التدريبية الأخيرة على منشأة النادي بديس المكلا قبل شد الرحال إلى المملكة العربية السعودية للدخول في معسكر تدريبي خارجي استعدادا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال الخليج للأندية النسخة الثالثة 2026 في مشاركة تاريخية تمثل الظهور الخارجي الرابع للنادي في لعبة كرة القدم. وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة حضور النائب الأول لرئيس النادي المهندس نضال بن هامل، والنائب الثاني الأستاذ نائف القرزي، والأمين العام الأستاذ خالد المنهالي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من محبي وعشاق النادي الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين والجهازين الفني والإداري والطبي وتوديع البعثة قبل مغادرتها لخوض الاستحقاق الخليجي المرتقب. كما حظيت الحصة التدريبية بحضور عدد من مراسلي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة الذين تابعوا الميران الختامي، وأجروا لقاءات بعدد من مسؤولي النادي وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين للتعرف على تفاصيل المشاركة الخليجية المرتقبة واستعدادات الفريق للظهور في هذا المحفل الرياضي الخليجي الكبير. وتأتي هذه الحصة كختام للمرحلة التحضيرية التي خاضها الفريق في المكلا قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي الذي يمثل محطة مهمة في برنامج إعداد النوارس للمنافسة الخليجية وسط طموحات كبيرة لتقديم مشاركة تليق باسم نادي شعب حضرموت والكرة الحضرمية واليمنية. يذكر أن قرعة بطولة كأس الخليج وضعت شعب حضرموت في المجموعة الأولى إلى جانب أندية نيوم السعودي والدحيل القطري والشباب العماني. هذا وقد غادرت المكلا بسلامة الله فجر الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت متجهة إلى المملكة العربية السعودية لإقامة معسكر تدريبي خارجي، وذلك ضمن المحطة الأخيرة من الاستعدادات المكثفة للظهور المشرف في بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال النسخة الثالثة 2026. وكان شعب حضرموت قد فاز في مباراته مع سلام الغرفة بهدف وحيد سجله اللاعب عمر هديب في المباراة التي شهدها ملعب الفقيد بارادم تحت الأضواء الكاشفة، وتأهلت بذلك النوارس الحضرمية إلى دور النصف النهائي لبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم.
1: الأخبار.
0: التقت قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت برئيس وأعضاء لجنة المسابقات الفرعية الجديدة المشكلة بقرار فرع الاتحاد رقم 3 للعام 2026 لإدارة شؤون المسابقات الكروية بالساحل، وذلك في إطار ترتيب العمل الرياضي والاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من الأنشطة والبطولات الكروية. وفي مستهل اللقاء جدد رئيس فرع اتحاد الكرة بالساحل الكابتن عبد الله السعدي مباركته لرئيس وأعضاء لجنة المسابقات الفرعية بمناسبة نيلهم ثقة قيادة الفرع، متمنيا للجنة التوفيق والنجاح في مهامهم المرتقبة القادمة، موجها بضرورة تعزيز التنسيق المستمر والفاعل بين لجنة المسابقات ومختلف اللجان العاملة الأخرى بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تكامل الجهود ونجاح العمل. من جانبه ألقى الأمين العام لفرع الاتحاد لطفي الحداد كلمة أكد خلالها على الأهمية البالغة للعمل الإداري وتنظيمه بدقة لضمان نجاح الأنشطة الكروية. وتطرق رئيس لجنة المسابقات الفرعية الكابتن باسل أحمد باظروس إلى حجم المسؤوليات والمهام الجسيمة التي تنتظر اللجنة في الفترة المقبلة، مشددا على أهمية تضافر الجهود لرفع وتيرة العمل، معلنا عن توجه اللجنة لإعداد خطة طموحة ومتكاملة للأنشطة والبطولات لمختلف الفئات العمرية والتركيز على دور النشأ والشباب باعتبارهم القاعدة الرئيسية للنشاط الرياضي والمرتكز الأساسي للفرق الرياضية الداعمة للأندية الرياضية، وبما يضمن سير المنافسات بانتظام وشفافية ويسهم في الارتقاء بمستوى المسابقات الكروية في ساحل حضرموت. وفي ختام اللقاء عبر رئيس وأعضاء لجنة المسابقات عن بالغ اعتزازهم وفخرهم بالثقة الممنوحة لهم من قبل قيادة فرع الاتحاد، مؤكدين استعدادهم التام لبذل قصارى جهدهم في سبيل تنفيذ النشاط والعمل بروح الفريق الواحد وخدمة الأندية الرياضية كافة. أكد الدولي عماد بارواس رئيس دوري بطولة الوفاء لرئيس نادي تضامن حضرموت لكرة اليد أن البطولة أثمرت عن ظهور مواهب جديدة في اللعبة ستكون رافدا مهما لفريق النادي في الاستحقاقات القادمة. وأشار بارواس إلى أهمية النجاح الذي تحقق في هذه البطولة التي تعد باكورة الأنشطة التي يرعاها نادي تضامن حضرموت انطلاقا من اهتمامه بهذه اللعبة ودعمه لها. هنأ اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت صدور فرع اتحاد الكرة القدم بالساحل قرارا بتكليف لجنة المسابقات بالفرع، وضم قرار التكليف الأسماء التالية: باسل أحمد بادروس رئيسا، فضل سالم بقارح سكرتيرا، خالد صالح العسل سكرتيرا مساعدا، علي سعيد الحامدي عضوا، علي محمد الصويل عضوا، أسامة ربيع باسباع عضوا. وأعرب رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بالساحل فادي حقان عن سعادته باختيار هذه الكرة الرائعة التي تمتلك مقوماتنا. تم اختيار لاعب برع نادي المكلا أحمد باقطمي ضمن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني تحت 15 عاما المقرر مشاركته في مهرجان كأس العالم للمواهب بالعاصمة الأذربيجانية باكو خلال شهر أكتوبر المقبل. وكان باقطمي قد التحق بمعسكر الإعداد والانتقاء بمحافظة أبين ضمن المجموعة المختارة من مركز المكلا للتدريب والتطوير، ويأتي اختيار لاعب الأخضر المكلاوي ثمرة لما يقدمه من مستويات واعدة برفقة براعم نادي المكلا الذي يقوده الكابتن نواف بن زهيدان.
1: أضواء

في خطوة تعزز مكانة الكوادر الرياضية في حضرموت، شارك نخبة من حكام ساحة كرة القدم بساحل حضرموت، وهم سعيد مخير، لطفي بارامي، مجدي البيتي، خالد الغريب، علي بن الشيخ سعد، وعلي الخلاقي في الورشة التقييمية لحكام الدرجة الأولى وكأس الجمهورية للموسم الرياضي 2025-2026، والتي أقامتها اللجنة العليا للحكام التابعة للاتحاد اليمني لكرة القدم في مدينة سيئون. وعلى هامش الدورة خضع الحكم علي سالم الخلاقي اختبارات اللياقة البدنية لنيل الشارة الدولية، حيث نجح في اجتيازها بتفوق ليكون المرشح الوحيد من ساحل حضرموت ضمن هذه الفئة، في خطوة تمثل امتدادا لمسيرة طويلة وناصعة لحكام حضرموت الدوليين في عالم المستديرة. وفي مسار الإعداد الفني والبدني شارك كل من الكابتن نايف باوزير وخالد الغريب في دورة المعد البدني للحكام، حيث خضع لاختبارات عملية ونظرية مكثفة أثبت خلالها كفاءة عالية تعكس مستوى الإعداد والجاهزية. وبهذا الإنجاز الرائع باركت قيادة فرع اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام الفرعية بساحل حضرموت هذا التفوق المستحق الذي حققه الحكم علي الخلاقي والمعدان البدنيان باوزير والغريب، مؤكدين أن هذا النجاح يشكل إضافة نوعية وإشارة قوية للتحكيم الحضرمي لمكانته الطبيعية في المحافل الوطنية والدولية، متمنين للكابتن علي الخلاقي التوفيق والنجاح في نيل الشارة الدولية رسميا. وشكرا للزميل فهمي باحمدان.

ذكريات كروية. في 3 سبتمبر 1925 للميلاد أقيمت أول مباراة دولية في كرة اليد، وهي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين، 6 لاعبين وحارس مرمى. يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم لإحراز هدف. وتتألف مباريات كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقة. أما الفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة فهو الفريق الفائز.

0: في حلقة خاصة متميزة أجرت إذاعة المكلا وضمن برنامجها المباشر ضيافة حضرمية الذي أعدها وقدمها الزميل فهيم باخريبة، أجرت لقاء ضافيا مع رئيس نادي المكلا الأستاذ أنور عوض الجعيدي والمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي عثمان العمودي. في بداية اللقاء تحدث الأستاذ أنور الجعيدي عن بعض القضايا التي تهم نادي المكلا الرياضي.
1: طبعا نادي المكلا مرحلة الوصول إلى الممتاز معروفة لدى الناس، والحمد لله بالتوفيق من الله والتجاهد الإدارة مع الجماهير مع الداعمين مع السلطة المحلية مع مكتب الشباب والرياضة، كل هذه العوامل ساعدت إلى أن نحن وصلنا الدرجة الأولى. طبعا الدرجة الأولى يعني أكيد مختلفة اختلاف كلي عن التجمع الدرجة الثالثة والثانية، والأصعب عاد الجديد أن هذا الموسم مش موسم تجمعات، لأنه الموسم التجمعات يعني نتكلم في جانب التكاليف مش الفني، الفني غلط، لكن اليوم الأندية اللي تعيش الوضع المالي تلاحظ أنه أقل كلفة من الدور العام، لكن نحن طبعا أسوأ بالأندية عدينا لهذا الدور، وكان بالتنسيق في الفترة الماضية كان موجود الكابتن أنور عاشور وجلسنا واتفقنا على بموجب المتاح للنادي من الموارد وبدعم بعض الخيرين والسلطة المحلية وصلنا إلى توليفة رأى فيها الكابتن أنور عاشور أن هذا الفريق أنه إن شاء الله نقول بالتوفيق من الله أنه بيكون باقي في الدرجة الأولى. بدأ الدور العام والظروف مشت في صالحنا بشكل إيجابي رهيب، وهذا شيء حافز، فنحن أكيد بنحفز جماهيرنا بنحفز لاعبينا أن نحن أحد ومن بيرفض اللقب. أي نادي يدخل مهما كانت إمكانياته طموح الفوز والحصول على اللقب، لكن نحن في نطاق الإدارة وبحسب التعاقدات اللي تمت معانا في المرحلة السابقة أنه فريق بيكون متواجد إن شاء الله للبقاء بالتوفيق من الله تعالى وبجهود الإدارة واللاعبين. نحن مش قلقانين إلى حد الخوف، لكن بدأت بعض المشاكل المالية اللي هي تعيق في التزام اللاعبين في تأخير الرواتب، هذه بدأت تقلقك في الجانب الفني، يعني أنت لما تأخذ استحقاقات تعمل أثر في التنظيم في الانضباط، ولهذا نحن جالين جهود كثيرة وبتعاون الخيرين معنا إن شاء الله نتجاوز هذه المرحلة. المرحلة الثانية طبعا أكيد يعني نحن الآن في صدد تقييم أو قد قيمنا المرحلة الفترة الأخيرة قبل ما يتوقف الدوري، إن نحن عارفين أنه بيكون الدوري الإياب بيفتح فيه وبيكون صعب، بعض الأندية بتعزز، فنحن عملنا تقييم فارتأينا أنه نحن طبعا الطموح وارد، وفي نفس الوقت أنت يعني كنا منتظرين الفترة الماضية الاتحاد بيعد من كم في النقل مفتوح بين الأندية، فالحمد لله قبل أمس طلع القرار أنه من 3 إلى 5 بين الدرجة الأولى، ونحن طبعا في تواصل مع لجنة المسابقات حول هل في إمكانية مثل هذا القرار اللاعب لما العب يحق لي أو ما يحق لي، فهذه نحن جهود إدارة بمدولة، وأكيد نحن طارحين أهداف قدامنا وإن شاء الله توفق بالنجاح إن شاء الله.
2: إذن أستاذ أنور يعني لا خوف على نادي المكلا
1: أكيد يعني.
2: طيب
1: التجمعات تختلف عن الدوري العام طبعا، وأكيد أنت لما تتكلم على دوري الدرجة الثالثة معناها فنيا أقل، تتكلم على دوري الدرجة الثانية فنيا أرفع من الثالثة
2: صح.
1: الدرجة الأولى طبعا أكيد يعني نحن كنا في بداية المشوار وبالجلوس مع الجهاز الفني عارفين انه اللاعبين درجة الأولى بيكون جودتهم عالية، يعني الأندية عندها طموح وإمكانياتها المالية أعلى منك، أنت لازم تقييم عام على مستوى الجمهورية، فأنت مصنف مثلا 5 أندية 6 أندية هذه يعني أندية كبيرة يعني بتضل هي المنافس. طبعا نحن هدفنا أن نحن كمرحلة أولى كيف نبقى في الدرجة الأولى، الحمد لله النتائج ساعدت نحن وحق مشروع للطموح أننا يعني أن ننافس على اللقب أو نجي في المراكز الأولى حق مشروع، لكن كهدف استراتيجي إن شاء الله نقول أن نحن نكون كيف البقاء. طبعا الحفاظ على البقاء يتطلب جهد، جهد الجميع، والحمد لله نحن إلى الآن نقول إن الناس يعني يجتهدوا، سواء كان جماهير النادي أو قضية الفوز والهزيمة هذه واردة. أهم شيء يكون الاستقرار، والنتائج ما تتغير، لكن يعني في نتائج تزعلك في نتائج تقبلها. يعني أنا لما لاعب أندية مصنفها أنا في تصنيفي بالتنسيق مع الجهاز الفني إنه هذه فيها ألف في أوزنة ما يزعل منها، لكن في أندية ما بعد ما نشير للذكر لكن ما أقبلها أنا فنيا إنه هذه يتجاوز. فنحن إن شاء الله نقول حسب السياسة اللي رسمناها في المرحلة الأولى نرى أن نحن كان في توفيق من الله ونتائج مرضية. المرحلة الثانية هي الآن دور الإيجاب، طبعا نحن نسعى إلى تعزيز بعض مواقع حساسة لنا، وإن شاء الله ربي يوفق نحن في التعاقدات هذه المرحلة الجاية. البيوت المهل هنا في حضرموت للأسف بعيدة عن عن الأندية، فأنا أرى أن اليوم السلطة مع مكتب الشباب الرياضة وأنتم كإذاعة المكلة يعني توجهوا دعوات وكيف يعني تأثير إنه هذا. أنا طبعا ما بتكلم عن المكلة، أتكلم حتى على الطمأنينة والشعب برضه. متجلس مع الأخوة رأس الأندية برضه يقول لك نحن وضعنا المالي برضه
2: مهزوز فعلا
1: شوية، يعني إذا استمر بهذا الممسك فأعتقد إنه دعوة لبيوت المال الحضرمية إنها طالما أصبحت الرياضة اليوم واجهة، ونحن ثقتنا كبيرة في أصحاب بيوت المال في الحضرموت إنهم هذه أندية، والأندية هي تمس حضرموت آخرتها، ونحن إن شاء الله نقول عندنا ثقة كبيرة إنه يكون فيه توفيق. هذا المكلة تاريخ حضرموت، نادي المكلة ما فهذا لازم تكون فيه غيرة،
2: فيه غير فعلا.
1: ونحن ما نزعل على التضامن، ما نزعل على الشعب من حقهم، لكن مكلة يصبح مكلة واجهة حضرموت، التاريخ يثبت. فلهذا الناس لازم لما نقول تكاثفوا مع المكلة مش لنولج عادي، نتكلم على نادي له تاريخه له بصماته على مستوى الوطن. فلهذا نحن من هذا المكان نرى أن الحمد لله، طبعا أنا ما بقول لك أن السلطة مش داعمنا، يعني لو ما وقوف السلطة في الفترات الماضية ما كنا، وأكبر دليل أن نحن اليوم الحمد لله تحصلنا على منشآت وتوفيق من الله. صح لها جهود ذاتية والسلطة اقتنعت، طرحت نحن في مصاف التضامن والشعب على اعتبار أنه نادي بتاريخه،
2: تاريخه فعلا
1: وليس تاريخه لاعبين أسماء مثله منتخبات مثله. فهذه الحياة هذا. فاليوم لما نقول دعوة للتكاثف على المكلة للمكلة مش لأنه ولج عادي
2: أكيد،
1: أو لكن هذا نرى أنه التاريخ، وإن شاء الله نقول أن المكلة ما بيعود
2: بإذن الله
1: أكيد. غيرة أبناء المكلة من بيوت المال وسلطة وداعمين ما أعتقد أنهم بيخذوا لنا المكلة، ونحن الحمد لله ماشيين في أمور طيبة.
0: وتحدث في اللقاء المهندس علاء العمودي مدير مكتب الشباب والرياضة في عدة مواضيع نقدم لكم شذرات منها.
3: في البداية موضوع اللي هو دور المكتب، هو دور المكتب مهمته الإشراف والمتابعة والتنسيق مع الأندية والاتحادات، ووضع برضو أيضا في تطوير عملية المنشآت، في عملية متابعة أوضاع المنشآت نفسها الرياضية أو تطوير النشاط الرياضي، وأيضا تنفيذ الأساس وتنفيذ توجيهات السلطة المحلية والوزارة. هذا هو الجانب القانوني بس، لكن نحن في دورنا حاليا يعني تغير الوضع، وفي تجاوز أيضا في الجانب الإداري مثلا، نحاول نحن نعمل إعادة تنظيم يعني في العمل الإداري مثلا، من خلال مثلا تفعيل المؤسسات الرياضية وأيضا دعم الأندية بس بالإمكانيات المتاحة التي تأتي من قبل السلطة المحلية خاصة يعني والوزارة، مع الاستفادة من المنشآت اللي موجودة الآن اللي حصلنا في الأندية الدرجة الأولى، أنه يكون لها دخل مستمر يساعد الأندية في ذلك. هو الرياضة في ساحل حضرموت هي أو بشكل عام في حضرموت تمتلك يعني تاريخ وارث كبير، زي ما قلت يعني من أيام الثمانينات السبعينات ويمكن أقدم عن قبل ما نخلق. بس لكن الواقع حاليا هو في تحديات، يعني أصعب تحدي بالنسبة لي في واقع الرياضة حاليا هو الجانب الإمكانيات المادية، كما يوم قال الأستاذ أنور يعني تلاقي إنه الضعف المادي أو الإمكانيات المادية المقدمة للأندية هي دي تسبب عملية إنك أنت تبرز أكثر أو إنك تقل في جانب الوا. وفي الأخير نحتاج إلى احتياجات من تفاوت في مستوى النشاط برضو أيضا بالأندية، هذا اللي سبب إنه يعني اللي هو الواقع في بشكل عام، يعني تحصل إنه كمان يعني هو فخر إنه يكون أندية حضرموت هي البارزة في على مستوى الكاس ولا على مستوى حسن الدوري يعني، وهذا فخر لأنه الأساس نشوف هنا يروح الفضل إلى يعني جهود السلطة المحلية وأيضا إلى رؤساء الأندية نفسهم المجتهدين بعلاقاتهم والخيرين اللي حواليهم وجماهيرهم الهاتفة حاولوا أنهم ينهضون بالأندية كما مثل نادي المكلا ونادي التضامن قبله كان برضو يمكن 30 سنة أيضا في الدرجة الثانية كان أو الثالثة وهذا اللي موجود نادي الشعب قدوه من أول قدوه بارز وهو اللي يمثل المحافظة مثل الآن نحن ماسكين مكتب الشباب الرياضة فطبيعي نحن نعمل من ضمن المخرج وهو اللقاء برؤس الأندية مع بيوت المال بيوت المال وهذا نسقتنا مع الأستاذ فارس بن هلابي ومجدي وعابس نحن ما نجلس معهم كلقاء عشان نحاول ندعيهم كورشة عمل موجودة وهذا على الصدد إن شاء الله خلال الفترة دي وقدوا يعني في نخطط في موضوع مرحلة كاس حضرموت والفعاليات الأخرى خاصة الحضرمية تجربة التجار بدول الآن الوعي عندهم أنهم يرعون خاصة مثل بنك البسيري راحوا نادي
2: الشعب
3: مجموعة الاعتصام رعت المكلة والسمنت الصيرة رعت تضامن بس لكن احنا نفكر في عملية أنه لابد أنه دخول أكثر الرعاة مش مجرد أنه بطرح شعار في نفس الوقت لا لازم أنك أنت إيش سوي هل تراعينا في أو أننا نطرح مال معين لا في أمور أنا ما عندي مشكلة أنك أنت تصغر مثلا المال بس إنما تعطينا كمستلزمات كحاجات أكثر بالضبط. هذا أفضل
2: بالضبط.
3: ولأنك تعطينا مال فقط وخلاص وعلى طول هي شوفها يبغت عملية رؤية وتكون واضحة من الأندية هي اللي بتمشي بها صراحة أنا تفاجأت أنه أندية حضرموت في الساحل فقط قريب 23 نادي يعني 23 نادي بما يقارن لما تيجي تقول أنا الدعم اللي بقدمه للأندية الثلاثة أو ستة أندية أو سبعة أندية أو عشرة أنا ممكن بيه بعمل يعني لما تيجي تقول الدعم في محافظة عدن عدن كلها كامل بعشرة أندية صحيح إنه في مثلا تحص الأندية معترف بها رسميا وفي أندية محل ترخيص بس لكن إحنا كساحل حضرموت خلاص نعطي حتى لدرجة الأندية اللي هي داخليا تضطر إنك تعطيها الدعم صحيح يتفاوت الدعم بس نفسه الدعم نفسه المقدم من قبل السلطة هذا اجتهاد من قبل السلطة انما تنسى انديتها تعطيها دعم تميز حاب الدرجة الاولى بمبلغ معين رغم انه صراحة ضئيل جدا نشوفه فعليا خاصة احنا اشتغلنا في اندية وجينا لموسع وفي نفس الوقت نحس بشعور رؤس الاندية كيف هو يجيبون الدعم فبالتالي هذا كرأي بس مش عارف كيف انت هذا اعترافات تلغيها نقد تحدث الموضوع نادي المكلا انه هو شيء طبيعي انه لما يكون انا طلعت من الدرجة الثالثة للثانية خاصة بسنين كثير طبيعي إننا نحافظ على البقاء يعني بس زي ما يقول استاذنا الجماهير هي مش مؤمنة بفكرة الفوز والخسارة كل على الأندية بشكل عام بغوا فوز بس
2: بالضبط.
3: وهذا الشيء الطبيعي إنه الحفاظ على البقاء أنا نشوف إنه حفاظ البقاء للمكلة سواء كان موسمين ثلاثة أربعة مواسم هذا طبيعي جدا إلى أن بعدين هذا الصح لأنك أنت سنين وأنت برا شوف الأنشطة والفعاليات في شباب الرياضة من قبل في 26 هو في حراك رياضي موجود وفي أنشطة موجودة صحيح أنا لما جيت المكتب حصلت أنها هي متفرقة يعني ما فيش جدول معين تلاقي أن الأنشطة سنويا تلاقيها بس ممكن موسمية أو في شهر واحد وأربع شهور تحصل الأنشطة أنا أتكلم كمكتب شباب الرياضة فهذا اللي بعد الجهود من عملية الأنشطة في مقترح معنا ان احنا ممكن 2027 مستقبلا ان احنا نعمل انشطة نزمنها يعني بطريقة انه مثلا اتحاد ولا اتحادين في شهر معين تبقى الشهر الثاني يعني نحاول نحن طول السنين نعمله في رمضان نلتفت للرياضيين القدامى الذين نولي لهم بالنسبة لي شخصيا لهم اهتمام لي يعني او قبل رمضان بس الفكرة ان احنا نحاول نراعي الظروف من غير المواسم يعني مثلك موسم البلدة او كما هو بس الحمد لله ان شهدت اخر شيء مباراة النهائية حق البلدة يعني اعطتنا احنا زخم اكثر وتغيير وفكرة ان احنا غيرنا المباريات الى ليل فهمت وتجربة ان احنا نستفيد منها ونقيمها لعملية الدوري والكاس يعني اللي بيكون موجود
2: لا هي نجحت صراحة نجاح
3: الحمد لله بس كإنارة كذا نحن نشوف التجربة هذه يعني
0: من أخبار الفرق الشعبية من الديس الشرقية وفان الزميل وليد القحيطي بهذا الخبر تواصلت منافسات دوري الفقيدين عادل المرفدي وأسامة المقدي للناشئين لكرة القدم الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية ويشرف عليه نادي اتحاد الشبيبة بإقامة مباريات الجولة الثانية والتي شهدت عددا من النتائج المتقاربة والمواجهات الجماهيرية المجموعة الأولى تعادل الغريفة مع الريفي بدون أهداف في مباراة اتسمت بالندية بين الفريقين ليتساوى الفريقان في النقاط ولكل منهم ثم 4 نقاط ليتصدر المجموعة الريفي بفارق الأهداف عن الغريفة، كما انتهت مواجهة سلام الجهول والرجيدة بالتعادل السلبي أيضا، ليرفع السلام رصيده إلى 2 من 2، وافتتح الرجيدة رصيده بأول نقطة في الدوري من 2. المجموعة الثانية فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة شباب ثوبان والغيضة بهدف لكل فريق. تقدم وحدة الغيضة عن طريق ماجد المنصوري قبل أن يدرك شباب ثوبان التعادل بواسطة سالم أبو بكر باوزير، ليرفع الشباب ثوبان رصيده إلى 2، وحصل وحدة الغيضة على أول نقطة من 2. وفي مباراة جماهيرية حقق هلال حلفون فوزا مهما على الصيادين بهدفين دون مقابل، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من 2، وسجل هدفي الهلال أحمد الملغزي ومعتز اليزيدي. وفي مباراة أخرى فاز التضامن على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي التضامن عبد الرحيم شيخان وصهيب الكسادي، فيما أحرز هدف الأهلي عبد الرحمن بابريدا. وحسم فريق التعاون الشيشان مواجهته أمام النصر ب3 أهداف دون مقابل. في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية تحت إشراف نادي اتحاد الشبيبة، وشكرا للزميل العزيز وليد القعيطي. في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق برايتون فوزا مدويا أمام ضيفه أرسنال ب3 أهداف نظيفة في الجولة 5 من الدوري الإنجليزي الممتاز. في الدوري التركي المصري محمد صلاح يسجل هاتريك ويقود طرابزونسبور للفوز ب4 أهداف نظيفة على غلطسراي. في الدوري الإسباني رافينيا يواصل الإبهار ويقود برشلونة للفوز على إشبيليا ب3 أهداف لهدف في الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم. أشاق رياضة وإخوة الشباب، نصل وإياكم إلى ختام عدد هذا الأسبوع من المجلة الرياضية. لكم في الختام تحيات محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.
4: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نتناول المسؤولية الجماعية في تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز تماسك المجتمع في مواجهة الأخطار والتحديات التي تفرضها ممارسات ميليشيات الحوثي وحماية أمن اليمنيين واستقرارهم وقيم مجتمعهم.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يمر بلدنا بتحديات سياسية وأمنية واقتصادية تبرز أهمية المسؤولية الجمعية لكافة مكونات المجتمع وهيئاته ومؤسساته الرسمية والأهلية بوصفها أحد أهم عناصر تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأخطار والمؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. فالجبهة الداخلية لا تحمى بالقوة العسكرية والأجهزة الأمنية وحدها فحسب، بل تحتاج إلى مجتمع واع يدرك حجم المخاطر المحيطة به ويعرف أن الكلمة التي ينشرها والمعلومة التي يتداولها والموقف الذي يتخذه يمكن أن يكون جزءا من حماية الوطن أو منفذا قد يستغله المتربصون للإضرار بأمنه واستقراره. إن ميليشيات الحوثي لا تعتمد في مواجهتها على السلاح وحده، بل تستخدم أيضا أدوات الحرب النفسية والشائعات وتزييف الحقائق ومحاولات بث الفرقة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وبين أبناء المجتمع أنفسهم. وهنا تتجلى المسؤولية الجمعية حين يصبح كل مواطن شريكا في مواجهة الشائعة وفي التحقق من المعلومات قبل نشرها وفي رفض الخطابات التي تدعو إلى الكراهية والانقسام. فالمسؤولية المجتمعية تعني أن يدرك الجميع أن أمن الوطن مسؤولية مشتركة، فالأسرة مسؤولة عن تنشئة أبنائها على الوعي والانتماء الوطني، والمدرسة والجامعة مطالبتان بتعزيز ثقافة المسؤولية واحترام مؤسسات الدولة، والمسجد والمنبر الثقافي والإعلامي مطالب بأداء دوره في نشر الوعي ومواجهة الأفكار الهدامة. كما تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في تقديم المعلومات الدقيقة وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الحملات التي تخدم أجندات الخصوم. ومع الأحداث التي تشهدها بلادنا اليوم، فالجميع مطالبون بأن يكونوا شركاء إيجابيين في حماية مجتمعهم من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو ممارسات تهدد الأمن العام، والابتعاد عن نشر المعلومات غير الموثوقة وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تتحول إلى منصات لترويج الإشاعات وإثارة الفتن. وتزداد أهمية هذه المسؤولية في مواجهة الأخطار المرتبطة بتهديد

تنفيذ الأسلحة والمخدرات وتمويل الأنشطة التي تهدد أمن الوطن. فمواجهة هذه المخاطر ليست مسؤولية الأجهزة المختصة وحدها، بل هي مسؤولية وشراكة مجتمعية متكاملة. يدرك أن التهاون مع هذه الظواهر قد يفتح أبوابا واسعة أمام الجريمة والفوضى، ويمنح ميليشيات الحوثية الباغية فرصا جديدة لتهديد أمن المواطنين. إن قوة أي جبهة داخلية تبدأ من وحدة المجتمع ومن قدرته على تجاوز الخلافات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. فحين تتوحد الجهود تتضافر أدوار المواطن والإعلام والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية، يصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأقل قابلية للاختراق والاستغلال.

إلى أبطال وزارة الداخلية، أنتم رجال الأمن الأوفياء، أنتم الأبطال الذين يقاومون ويضحون من أجل وطن آمن ومستقر. المجد لكم وللشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن. سيروا على درب الشرف والنضال، فأنتم رمز القوة والانتصار ورمز الأمن والأمان.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن تحصين الجبهة الداخلية يتطلب خطابا وطنيا مسؤولا يعترف بالمشكلات ولا يتجاهلها، لكنه في الوقت نفسه لا يسمح بتحويل معاناة المواطنين إلى أداة لبث اليأس والإحباط. فالمشكلات الاقتصادية والخدمية تحتاج إلى معالجة وحلول، لكنها تحتاج أيضا إلى وعي يحول دون استغلالها من قبل القوى التي تسعى إلى تأجيج الغضب وتحويله إلى فوضى. وفي هذه المرحلة فإن المسؤولية الجمعية تفرض على الجميع أن يكونوا أكثر وعيا بما يحاك ضد وطنه، وأكثر حرصا على حماية المكتسبات الوطنية ودعم مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين المواطن ومحيطه المجتمعي. فالوطن لا يحميه طرف واحد، ولا تستطيع مؤسسة واحدة أن تواجه جميع الأخطار بمفردها، إنما تتحقق الحماية الحقيقية عندما يشعر كل فرد بأنه مسؤول وأن له دورا في حماية أمن المجتمع وصون استقراره والحفاظ على وحدته. فتحسين الجبهة الداخلية يبدأ بالوحدة والتماسك وإعادة الثقة بين أفراد المجتمع، ويستمر بالمسؤولية. وكل كلمة مسؤولة وكل موقف وطني وكل معلومة يتم التحقق منها قبل نشرها وكل تعاون مع مؤسسات الدولة يمثل لبنة قوية في جدار الحماية الوطنية. وفي مواجهة الميليشيات الحوثية تبقى المسؤولية المجتمعية خط الدفاع الأول، ويبقى الوعي سلاحا لا يقل أهمية عن أي سلاح آخر. فمجتمع واع ومتماسك ومسؤول هو مجتمع أكثر قدرة على مواجهة مخططات الفوضى والانتصار لإرادته الوطنية. إن ميليشيات الحوثي تراهن على إنهاك المجتمع وإغراقه في الخلافات ونشر الفتن لتفكيك المجتمع ليسهل تمرير أفكارهم الخبيثة، لكن الوعي والوحدة والتكاتف وتماسك المجتمع قادر على إسقاط هذه الرهانات. فحين يدرك المواطن أن الخلافات يمكن أن تتحول إلى ثغرات ينفذ منها الخطر، فيصبح أكثر حرصا على التفاهم وتماسك الجبهة الداخلية، وأكثر رفضا لكل خطاب يسعى إلى زرع الفتنة أو التحريض أو الكراهية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن مواجهة مشروع ميليشيات الحوثي يجب أن يبدأ من رفض نشر الشائعات أو الوقوع في الاستقطاب أو الانجراح خلف خطاب الكراهية والمناطق والمذهبية، وأن مستقبل البلاد لا يمكن أن يبنى بمنطق الغلبة والإقصاء. لقد أثبتت التجارب أن المجتمعات المنقسمة تصبح أكثر هشاشة أمام المشاريع التي تستثمر في الخوف والفقر والخلافات. فإن تعزيز الثقة بين أبناء المجتمع ودعم مؤسسات الدولة واحترام القانون وتغليب المصلحة الوطنية تمثل جميعها خطوط دفاع حقيقية في مواجهة الميليشيات الباغية التي تسعى إلى مصادرة قرار اليمنيين وإطالة أمد الصراع. وعندما يتماسك المجتمع يصبح من الصعب على أي جماعة مسلحة أن تستثمر في خلافاته، وعندما تتوحد الأولويات الوطنية تتراجع قدرة دعاة الانقسام إلى فرض أجنداتهم، وعندما يقف اليمنيون خلف مؤسسات الدولة يصبح استعادة الاستقرار مشروعا وطنيا جامعا لا قضية فئة أو منطقة أو حزب. إن الخلاص من ميليشيات الحوثية يحتاج إلى إرادة وطنية جامعة وإلى مجتمع يرفض الانقسام ومؤسسات تستعيد حضورها وقانون يطبق على الجميع وإعلام مسؤول ونخب تدرك أن مستقبل اليمن أكبر من الحسابات الضيقة. فالوطن يحتاج إلى إعادة الثقة بين أبنائه، ولا يحتاج إلى استدعاء الماضي لتوسيع الخصومة، بل إلى استخلاص الدروس منه لبناء المستقبل. فتماسك المجتمع ليس موقفا عابرا، بل ضرورة وطنية، ورص الصفوف ليس شعارا بل خطوة عملية نحو استعادة الدولة وإنهاء حالة الفوضى وفتح الطريق أمام تحرير الوطن من ميليشيات حوثية باغية ماكرة مسلحة عاثت في الأرض فسادا وظلما وتشريد للسكان من مناطقهم. فيجب أن يعي الجميع أن تتقدم مصلحة الوطن على الحسابات الضيقة، وأن يصبح المجتمع أكثر قدرة على تجاوز المحنة، وتصبح الدولة أكثر قدرة على استعادة عافيتها، ويصبح المستقبل أقرب إلى التحرير من أي وقت مضى.
1: لأبطال القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل وأبناء المحافظات المحررة، أبطال في كل ميدان، إن الحفاظ على سرية التحركات العسكرية مسؤولية مشتركة، وهي لا تقل أهمية عن أداء الواجب في الميدان. إن نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو مواقع أو تحركات للقوات العسكرية والأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى قد يمنح العدو معلومات يستفيد منها في الاستهداف أو التخطيط. لذلك نهيب بالجميع عدم تصوير أو نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بالتحركات العسكرية أو الأمنية أو أماكن تمركزها أو تجهيزاتها. مهما بدا الأمر بسيطا، فالكلمة أو الصورة التي تنشر دون قصد قد تكون سببا في تعريض أرواح المقاتلين والمدنيين للخطر. ليكن شعارنا السرية حماية، والصمت في وقت العمليات مسؤولية وطنية. حماية المعلومات العسكرية والأمنية واجب على كل شخص، والالتزام الجميع بالسرية يسهم في حماية الأرواح ودعم نجاح المهام. دمتم ضخرا للوطن وحماة للدين والعقيدة وحراسا أمناء للمكتسبات والثوابت الوطنية وأمن واستقرار المواطنين.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن ميليشيات الحوثي لا تخوض مواجهة عسكرية فحسب، بل تسعى إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤيتها، وتوظيف الدين في خدمة مشروعها السياسي والسلالي، وتقديم أفكار دخيلة على روح المجتمع اليمني وتاريخه، بما يهدد قيم التعايش والمواطنة والمساواة. فإن مواجهة هذه الأفكار التي تبثها الميليشيات الحوثية يجب أن تلقى فلترة من كل فئات المجتمع، فولي أمر الأسرة يراقب ما يصل إلى أبنائه من أفكار ومحتوى، والمعلم الذي يربي جيلا يعرف معنى الوطن والمواطنة، والإعلام يميز بين الخبر والشائعة وبين المعلومة والتضليل. فالميليشيات الحوثي لا تستفيد من السلاح وحده، بل تستفيد أيضا من الشائعة ومن الخلاف ومن الانقسام ومن اليأس ومن كل شرخ يتسع داخل المجتمع. إن المطلوب اليوم أن يتفق اليمنيون على مواجهة الميليشيات بكل ما أوتوا من قوة، وأن تستعاد مؤسسات الدولة، وأن يعيش كل مواطن في أمن وكرامة ومواطنة متساوية. ولا يمكن أن نغفل دور الإعلام، فالمعركة تحتاج إلى إعلام مهني ومسؤول يضع الحقيقة في مواجهة التضليل، ويكشف محاولات صناعة الانتصارات الوهمية، ويمنع تحويل المنصات الإعلامية إلى ساحات لنشر الفتنة والتحريض. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانقسام الداخلي هو الوقود الذي تستفيد منه الميليشيات الحوثية، وأن تماسك المجتمع هو الحصن الذي يصعب اختراقه. إن مواجهة ميليشيات الحوثي تعد معركة كل اليمنيين من أجل حقهم في الحصول على دولة تحميهم، ومجتمع يحفظ قيمهم، ومستقبل لا تتحكم فيه ميليشيات تتحكم بالسلاح أو تفرض رؤيتها على بقية أبناء الوطن. فالبلد يحتاج إلى وحدة الصف، ولا يحتاج إلى المزيد من التحريض، وإنما إلى الوعي، ولا يحتاج إلى مشاريع تبنى على السلاح، وإنما إلى دولة يحتكم فيها الجميع إلى القانون. إن حماية اليمن مسؤولية الجميع، وحماية المجتمع من التطرف والاستقطاب مسؤولية الجميع.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: المستمعون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الثلاثاء برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، بحضور قيادات السلطة المحلية والشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية. شهدت قاعة البروفيسور علي هودة بجامعة حضرموت اليوم تدشين فعاليات الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية. عقدت اللجنة الإشرافية والتنسيقية لدعم وإسناد الجبهات أمس اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم الخنبشي لمناقشة سبل تعزيز آليات العمل بما يخدم المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية. عقدت لجنة المناقصات الرئيسية بمحافظة حضرموت أمس بمدينة المكلا اجتماعا برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس، وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير وأعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقارير المرفوعة من لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي بشأن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، وقررت ترسية 3 مشاريع وفقا للإجراءات والشروط الفنية والمالية المعتمدة. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي مساء أمس مركز الوسطى الإبداعي بمديرية غيل باوزير، ليمثل رافدا ثقافيا يعيد للمديرية دورها الريادي بوصفها منارة للمعرفة وحاضنة تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية وصقل مواهبهم بما يربط إرث المكان التاريخي بمستقبل واعد. ختام موجز الواحدة ظهرا من إذاعة المكلا، شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نأخذكم فيها نحو باقة منتقى من الحكمة بين شعر ومثل. أهلا بكم.

ودعونا أحبتي نستهل هذه الحلقة من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر ناصر يسلم بن ناصر، قال فيها متحدثا عن طبيعة البشر أنه قد يحدث منهم تقصير أو نقص، حين قال: الجواد الزين قد في المشي يعثر، وإن حصلت تقصير مني للعتب بقبل عتابي، من كل شيء بقول بعذر، والشخص يطمح حق له بين الثريا والميازين. كل إنسان طموح وهذا حق مشروع للجميع، لكن على الإنسان أن يتعرف ويعترف بكبواته وعثراته، أي يعرفها ويتعرف أيضا عليها. له كبوات وعثرات وإخفاقات، فلكل جواد كبوة، وكما قال شاعرنا بن ناصر: حتى أجود الجياد قد يتعثر في مشيه، وهذا لا يمس شيء من أصالته ولا قوته. وحال الإنسان أنه يتعرض للتقصير، وعليه أن يتقبل العتبة على أي تقصير يبدر منه، أيضا عليه أن لا يتخلى عن طموحه ويجعل همته عالية علو الثريا والمياه.

ونذهب أيها الأحبة في سياق حلقة اليوم من حضرميات نحو المثل الذي قيل ذات يوم ليستمر تداوله كحكمة من السلف للخلف. ومثل اليوم فيه تحذير من إفشاء السر عند حدوث عداوة بعد مودة. يقول المثل: قباح بقباح والسر ما يباح. أحبتي، في بعض الأحوال قد تحدث جفوة بين الأصدقاء لا شك لأي سبب كان، فتحل الخصومة مكان المودة، ولأن كل منهم يعرف أسرار الآخر عليهم أن يتجنبوا الخوض في تلك الأسرار وأن يجعلوا خصومتهم فقط في نقطة الاختلاف التي أدت للتغيير فيما بينهم. فعندما يفشون أسرار بعضهم هنا يستغل عدوهم ذلك الشجار، وتلك الأسرار

0: ونختم حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات التي قالها الشاعر الدكتور سالم عمر بكير: الخطأ بيعلمنا عبر من زماني، ما نخلي الخطأ يعود في شكل ثاني، والفتن والتفاريق. العاقل أحبتي من تعلم من أخطائه وأخذ منها عبرة، والحكيم من تخلص من ذلك الخطأ فلم يكرره أو يجعله يعود في صورة أخرى. فالإنسان الذي يتعلم من أخطائه يتعلم كيف يتجنب هذه الأخطاء وكيف لا يكررها بأي صورة كانت. كذلك عليه أن يجتنب كل سلوك قد يجعله يخسر، وكما قال الشاعر: ما نخلي الخطأ يعود في شكل تاني. وماذا أيضا قال؟ والفتن والتفاريق.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضاة من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: الحدود حاز المعاني والفنون يا دام.
1: إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم في آخر نجوم فصل الخريف، وهو نجم الفرغ، وهو كما قلنا في حلقة الأسبوع الماضي هو نجم الخير والأمطار، والحمد لله من الله علينا خلال الأسبوع الماضي، ولازالت الأجواء ملبدة بالغيوم، حيث تشير التوقعات بنزول الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة وتدفق السيول في الوديان والمناطق في الساحل والهضبة، حيث شهدت مناطق ووديان أرياف المكلا أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الوديان الزراعية. سيول كبيرة تجتاح مناطق وادي باحاج وكلبوت وعضد، مما تسببت بأضرار بالغة بالأنابيب التي تنقل المياه إلى الأراضي الزراعية، وكذا جرف التربة والمزروعات قبل أن تصل إلى وجهتها الأخيرة، وهي عبر الشروج في وادي فهو ثم إلى البحر، حتى حقل مياه الشروج التابع لمؤسسة المياه لم تسلم من أضرار السيول. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، السؤال الذي دائما يطرح نفسه مع كل منخفض جوي، متى سنستفيد من مياه الأمطار والسيول؟ حيث لا زلنا نفتقد في معظم الوديان ومصادر المياه إلى الحواجز والقنوات التحويلية التي توجه المياه إلى الأراضي الزراعية والأحواض المائية التي تغذي آبار الشرب والزراعة بالمياه، وكذا حماية ضفاف الوديان الزراعية وحقول المياه بشباك الجابيون حتى لا تتعرض للجرف والأضرار، والتي نشاهدها مع كل موجة أمطار وسيول ومنخفض جوي. وهنا يأتي دور السلطة والمؤسسات والمنظمات الداعمة للتنمية في تمويل المشروعات المائية التي تحافظ على الثروة المائية التي لا يزال جزء كبير منها يذهب إلى البحر أو الصحراء، بينما الكثير من المناطق الزراعية تعاني من الجفاف وانخفاض منسوب المياه، وكذا معظم المدن تشهد شح في تموينات المياه الصالحة للشرب. إرشادات زراعية.

تكون بعمر 25 إلى 35 يوم، وهو العمر المثالي للأوراق فيها من 4 إلى 6 أوراق حقيقية. أما بالنسبة للساق فيجب أن يكون قائما وليس مائلا متوسط السمك، لا رفيع زي الخيط ولا سميك زيادة، خالي من الجروح والتقرحات، وليس عليه علامات فطرية أو بقع. الأوراق يجب أن تكون خضراء غامقة وصحية مفرودة ومش مترهلة، ليس عليها اصفرار أو بقع أو تجعد. المجموع الجذري أو الجذور أن يكون أبيض وصحي وغير متفرع، مش متكتل ولا ملفوف زيادة، وغير متعفن وليس عليه سوداد أو ريحة غريبة. يجب أن تكون كلا الشتلات شبه بعض في الطول والقوة، أي متجانسة في الصفات حتى تسهل عملية الري والتسميد. يجب أن تكون الشتلات خالية من الأمراض والآفات مثل الذبول الفيوزريمي، البياض الدقيق الزغبي، اللفحة المبكرة والمتأخرة، ولا ننسى أن تكون خالية من الذبابة البيضاء التربس المن. كما نتوجه إليك أخي المزارع بالنصح بأن تشتري من مشتل يستخدم بذور معتمدة ومرخصة. المشتل الناجح دائما يعمل برنامج وقائي رش ومطهر فطري، واسأل دوما عن مصدر البذور هجينة أو غير هجينة. أن تكون قوية تتحمل النقل والزراعة غير هشة، ويجب أن تسقى قبل النقل بيوم. وهناك بعض الملاحظات نود التركيز عليها، منها في الزراعات المكشوفة الأفضل أن تكون الشتلة أقصر وأقوى حتى تتحمل الظروف الجوية غير المناسبة. وفي الصوب الزراعية المحمية يجب أن تكون طويلة لكن جذور قوية حتى تستحمل الكثافة النباتية. وعلى أي حال يجب العمل على رش الشتلات بمطهر فطري قبل البيع، وعمل تقسية تعريض للضوء والشمس قبل النقل أيضا.

0: بطلب عند يلي أبرر أزحك ما ضبض وشانسان قتال الجابر من عرض قضيت الأبزار
1: تقنيات زراعية.

0: الأحسان نتال جابر من أخذت الأسان من باب جابر يسعي تزرج أخلال الخيام.
1: نتحدث اليوم عن تقنية زراعية مهمة لكل محبي زراعة الخضار، ألا وهي تقنية الشاش الزراعي، والتي تستخدم في تغطية نباتات الخضار في المواسم الزراعية الصيفية والشتوية، إذ تتعرض نباتات الخضر كالقرعيات والطماطم والفلفل والباذنجان إلى ظروف بيئية قاسية قد تؤثر على نموها وإنتاجها. وهنا يأتي دور الشاش الأبيض الزراعي كوسيلة فعالة لحماية النباتات والحفاظ على نشاطها الحيوي. إذن فما هو الشاش الزراعي؟ الشاش الزراعي هو نسيج خفيف شبه شفاف يستخدم لتغطية النباتات بهدف تنظيف الظروف المحيطة بها وللحماية من الإصابات الحشرية. يصنع غالبا من ألياف بلاستيكية دقيقة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ويسمح بمرور الضوء والهواء والرطوبة بنسبة معينة، ويباع بعدة كثافات حسب نوع المحصول والظروف المناخية. أخي المزارع، ومن الفوائد المناخية المرتبة لتغطية نباتات بالشاش الأبيض، اخفض درجة الحرارة المحيطة بالنبات من 3 إلى 7 درجات مئوية، مما يقلل الإجهاد الحراري.

0: توزيع الضوء بانتظام على سطح الأوراق دون حروق أو بقع ضوئية، الحفاظ على الرطوبة الجوية حول النبات خاصة في فترات الجفاف أو ارتفاع الحرارة، تقليل تبخر الماء من التربة مما يقلل الحاجة للري المتكرر. أما ما يتعلق بالفوائد الوقائية والحيوية فهي أن يعمل كحاجز طبيعي ضد الحشرات مثل الذبابة البيضاء والمن والتربس، يقلل من انتشار الإصابات الفيروسية التي تنقلها الحشرات، يقلل من تلف الأزهار والثمار الصغيرة الناتج عن الرياح القوية أو الأمطار المفاجئة، يحافظ على نشاط عملية البناء الضوئي في ظروف معتدلة، يقلل من نقص العناصر الناتج عن الإجهاد الحراري، يساعد في تحسين العقد وزيادة نسبة الثمار السليمة، وأخيرا يرفع كفاءة امتصاص الجذور للماء والعناصر. أخي المزارع، احرص على ترك مسافة بين الشاش والنبات من 20 إلى 30 سنتيمتر لتهوئة جيدة، ولا تنسى تثبيت الشاش بإحكام حتى لا تمزقه الرياح، ويفضل رفعه مؤقتا عند الرش أو التسميد الورقي. ونصيحة ختامية لكم إخواني المزارعين، بأن استخدام الشاش الأبيض ليس مجرد وسيلة تضليل، بل هو أداة إدارة متكاملة للمناخ حول النبات تساعدك على تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية. الغذاء للدواء.
1: ولا ابتلاب وهي من شبابي وجرب الأحسن ما وهي غلال.
0: إخواني المستمعين والمستمعات، متابعي برنامج الأرض الطيبة، من منا لا يعرف

0: إياه أنها غنية بالفيتامينات A, C و D، ويحتوي على المعادن الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم. يحتوي على الألياف، يساعد في الهضم، يقلل من الالتهابات. ومن فوائدها الطبية مكافحة البكتيريا والفيروسات، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، يحسن صحة الكبد، يقلل من مستويات الكوليسترول، يساعد في علاج الاكتئاب، يقلل من التوتر والقلق، يحسن النوم، يقلل من الألم، يساعد في علاج الحروق، ويحسن صحة البشرة والشعر. وهناك فوائد أخرى للكزبرة أو الشبرم نذكر منها: يقلل من رائحة الفم، يحسن النفس، يقلل من التهاب الحلق، يساعد في علاج الربو، يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. أما عن بقية استهلاك الكزبرة فإنها عدة طرق لاستهلاكها: إضافة الكزبرة إلى الأطعمة، شرب الشاي بالكزبرة، تناول الكزبرة الطازجة، استخدام الكزبرة في العلاجات الطبيعية. وهناك تحذيرات يجب أن ننتبه لها: تناول الكزبرة بكميات معتدلة، تجنب تناول الكزبرة إذا كنت تعاني من حساسية.
1: ولا اختلاف وهي من شبابي وشرب الأحسن ما هو

0: وجر الأحزان ما ويغنى.
1: إخواني مربي النحل والمهتمين بتربيته، في هذه الفقرة من آفات زراعية ونحن على أعتاب قدوم موسم الفيض خلال الفترة القادمة بإذن الله، نود أن نلفت عنايتكم إلى ضرورة الاهتمام بالحالة الصحية لطوائف النحل عبر التعرف على أهم الآفات والأعداء والأمراض التي تصيب نحل العسل. وفي حلقة سابقة استعرضنا بعضا من الآفات والأعداء الحيوية، وفي حلقتنا لهذا الأسبوع نستعرض بقية الآفات والأمراض، وهي مرض النزمة أو الإسهال الأصفر، وهو من أكثر أمراض النحل انتشارا في العالم خاصة في المناطق الباردة، ويتم تشخيص المرض بالأمور التالية: عند الإمساك بالحلقة البطنية الأخيرة للنحلة المصابة بأظافر اليد، فإن رأس النحلة تتحرك بعيدا عن الصدر. بفحص القناة الهضمية نجد أنها منتفخة ومتضخمة إلى ضعف حجمها العادي، وكذلك يتحول لونها من اللون القرنفلي الفاتح أو اللون الأصفر إلى اللون الأبيض الرمادي. كما نجد أن الحلقات الدائرية المحززة للقناة الهضمية الوسطى غير واضحة المعالم. إذا كانت الإصابة خلال فترة النشاط في إنتاج الحضنة، فإنه يلاحظ قصر عمر الشغالات بنسبة تصل 50%، نقصان محصول العسل بنسبة حوالي 50%. في حالة إصابة الملكات فإن مقدرتها على وضع البيض تقل، أو قد تمتنع كليا عن وضع البيض، أو قد تموت، أو يحدث إحلال ملكة أخرى محلها. وللوقاية من المرض يتم اتخاذ الإجراءات التالية: استعمال الأدوات النظيفة، التأكد من عدم تلوث المحلول السكري المستعمل في التغذية، تطهير صناديق الخلايا قبل إضافتها للطوائف، التأكد من خلو الملكات المستوردة من المرض بفحص بعض الشغالات المرفقة. ولعلاج هذا المرض ينبغي عليك أخي النحال من استشارة أقرب

مهندس زراعي متخصص في تربية النحل وإنتاج العسل. أخي النحال، ومن الأمراض الخطيرة التي تصيب طوائف النحل وتؤثر على إنتاجية العسل هي مرض الفاروة القراد. والفاروة أخي النحال هو نوع من الأكاروس يصيب النحل، وهو طفيل خارجي، وتتسبب أنثى الحيوان في الضرر، وهي أكبر قليلا من قملة النحل، حيث تستخدم فكوكها القوية التي تمكنها من ثقب جسم اليرقات والعذارة وامتصاص عصارة الجسم. كذلك تتطفل الإناث على شغالات النحل بثقب الأقشية بين حلقات جسم النحلة لتمتص دمها. عزيزي المربي، ينبغي عليك معرفة أعراض هذا المرض والتي تتمثل في الحضن المصابة. تخرج منها أفراد النحل قسمة مشوهة الأجنحة والأرجل، وتلاحظ هذه الأفراد زاحفة على أرض المنحل. عند فحص العيون السداسية المغلقة يمكن مشاهدة أفراد الطفيل ملتصقة بجسم اليرقات الكاملة النمو أو العذارة. النحل المصاب يتحرك حركات عصبية بهدف التخلص من الطفيل. ومن المهم أخي النحال عليك الإلمام بطرق انتقال العدوى، ومنها دخول الذكور المصابة إلى خلايا بها طوائف سليمة، انتقال الطفيل بين الشغالات أثناء جمع الغذاء، انتقال الطفيل مع الطرود المصابة، نقل الطوائف أثناء التزهير، استيراد طوائف من مناطق مصابة، وحدوث عمليات سرقة. ولمقاومة علاج هذا الطفيل عليك القيام بالتالي: إزالة حضنة الذكور المقفلة، التدخين على الخلية باستخدام أوراق الكافور أو الزعتر، أو وضع أوراق مدهونة بالفازلين لالتقاط الحلم وإخراجه من الخلية. استشارة أقلاب مهندس زراعي متخصص لإرشادك في اختيار المبيد المناسب للمكافحة.

0: ولعنا لا بطلب عند يا أبرار سحق ما ضبض شمسان قتال يا أبرار من عار قضيت الأبساري المغل يا أبرار يسعي جفر قفل للخيام ولعنا لا بطلب عند يا أبرار سحق ما ضبض شمسان قتال يا أبرار من عار قضيت الأبساري انضغط يا أبرار يسعي جفر قفل للخيام.
1: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نصل بهذا الحد إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من البرنامج الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. هذه تحيات المهندسين سامي عوشان وعبد السلام حمدان، من الإعداد عبد الله السيود، من التنفيذ ماجد نباكود، من التقديم إلى اللقاء.
2: الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد. البارح حصل حاجة حوشت بي.
1: ابو حمد في الدار ولا برا؟
0: لا لا برا برا، بس بغيت بقول لك اياها.
1: برا الدار. انت متخريتي؟
0: رحت عند نفسي.
1: بتتي نفسي يا ما حبش للوالد.
0: لا لا لا، البنيه عزيزه مسكينه اللي ولدت
1: ما يقول شيء. ما رحت عندي ما يقولش. تعرفين اني ما نخرب
0: ما تحبين الواجبات يوم؟
1: لا لا لا،
0: قلت لها طزك ده بروح برجع.
1: طيب بعدين
0: تنتين
1: ايوه
0: قعدات يتنمرن على من؟ على النفاس.
1: يعني عندها ويتنمرون عليها؟
0: ايوه غرفه كبيره
1: قبح
0: مسكات على جانب هنا وقعدات يتكلمن. يوم المفرش حقها من درواه، يوم ثوبها من درواه، ها وكل ساعه والثانيه اشوف فيها ما جابوا لنا احنا شيء.
1: يا باي يا باي،
0: يعني قاعدات ماسكات انتم جيتوا بتباركون حقكم الضيافه بتشيلكم. يمكن البنيه عاده ما دقت على الشيء ولا عادها ما هي فمفروض تجيلكم.
1: يعني يا ام عمر يا نخليات بيخوريان محتلات
0: بالذنوب
1: لما انكرانهن.
0: ايوه
1: حد معه وحد ممعوه. عاد دحين فكوا يعني ثغره للناس ما هي حلوه كده.
0: حق التوزيعات،
1: حق التوزيعات مش كده وبس، يعني توزيعات داخلها بعضهم يطرحون داخلها داخل الكيس الصغير هذا اللي يبونه توزيعات عطر ومندري وا وحاجات فاخره ولصنعاني ومندري من. طيب اللي ولدت ده ماشي مع ابوها ولا مع زوجها بتعطيكم واه؟ دحين قلت كانت تتكلمن على المفرش. احسن اللي بها تقفل دارها النفاس بغت واب
0: قلهم لقوا ولا يومين بس
1: بس الواب قلهم لقوا وابغوا بنفسهم الناس.
0: عربها عربها يحبون الواجب
1: يا اخي. عربها اذا رفعون سماعه التلفون انت بخير يا فلانه مبسوطه طيبه ان شاء الله لان سمتي بنيلش.
0: لك خالتها تقول لي ندحق للناس بغتهم يدحقون لي.
1: ما قلنا شفت الدحقه على بس حد الطالح وحد الصالح.
0: عارفه
1: والله اني من رايي تتبدل هذه العادات العيفه. دحين النفاس يوم تولد يوم تولد هذا هل شايفينها تولد صاحيت لهم؟
0: لا ما هي حاسه على حطول
1: كلها تعبانه تلفانه ونعادها عمليه كملت الحسبه.
0: وعدهم كان جاب التوام الا كملت كما تعبانه باثنين صار مع اثنين.
1: اذا ماشي داعي للزيارات المتكرره ليل ونهار.
0: قد اول يوم محمد النفس 40 يوم صبح وعصر
1: و40 يوم على بعض اللي ثاني هذا الكلام
0: خلاص قوانين حق اول. دحين اللي اختصروها يومين ثلاث ايام
1: وعاد ايام نشوفها ايام
0: وعادوا حتى في هيد اليومين ثلاث ايام اللي اختصروها من 40 يوم وتشوفينها انت جم عادة هيدي ما يسلمون منهم.
1: والله اني من رايي شفيني يا ام عمر النفس هذه يبطلونها ما ابغوا بالكلام الفارغ ده. فلانه ولدت رفع السماعه عليهم شوفوا فلانه ولدت وهي بخير طيبه مبسوطه باذن الله لا نسمت وبغتوا عندنا يا حيابكم او بنتصل بكم وتلقي لها روحها.
0: ايوه
1: بس
0: يوم واحد
1: يوم واحد, واحد بس لعافيتها حتى بعد 10 ايام كان قد ركزت راسها
0: بتحسن للناس
1: معاشي بها سهر معاشي بها اوجاع معاشي بها اذيه ركزت راس تقعد عند الناس. هديه ليله واحده يون وانا معاهم شيء وزعونه على قدر حوالهم
0: صحين
1: على قدر حالهم
0: فوق طاقته.
1: ما أيوة. حد يدخل نفسه زياده
0: لا يدخل نفسه في ديون شيء
1: بس هيد الليله يا بس ومع السلامه بنتو
0: ريض
1: ما شفين ريض
0: لا لا ريض كده ريض
1: كلام مش ريض كل ليله دربي دربي على الديار طالعين نازلين نازلين طالعين وهذا مهمني معيبتني شفيني الشغله هيدا برضو بغيتها تتغير للود ودي
0: ان شاء الله تتغير للاحسن
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

تفيض أدمعي ولما

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: الثانية تماما في المكلا.
2: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الثلاثاء، نستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنأ بذكرى استقلال مالطا. الخنبشي يؤكد عمق الشراكة التاريخية مع بكين، السلطة المحلية بالمحافظة وجامعة حضرموت تحتفيان بالذكرى 70 للعلاقات اليمنية الصينية. رئيس مجلس الوزراء: المعركة مع الحوثيين لم تنتهي وسنستعيد المواقع التي فقدناها. وزيرة الخارجية تشارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشادة محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سيبستري دي بونو رئيسة جمهورية مالطا، هنأها فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلدها الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيسة دي بونو بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مالطا التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، شهدت مدينة المكلا اليوم احتفالا رسميا وخطابيا حاشدا نظمته جامعة حضرموت في قاعة الفقيد علي هود بعباد بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية وسط حضور دبلوماسي وأكاديمي ورسمي رفيع. وفي كلمته خلال الحفل عبر الاتصال المرئي، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أن الاحتفاء بمرور 7 عقود على هذه العلاقات يمثل تجسيدا لمحطات تاريخية عريقة من الصداقة الصادقة والتعاون المثمر. ووصف جمهورية الصين بأنها شريك موثوق وقف إلى جانب الشعب اليمني في شتى الظروف والمراحل، معلنا أن حضرموت تفتح أبوابها واسعة لمزيد من آفاق التعاون الاستثماري والتنموي والأكاديمي مع الجانب الصيني، ومثمنا المبادرة النوعية لجامعة حضرموت في توثيق هذه الشراكة التاريخية. من جانبه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي إلى التطور المستمر في مسارات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الصين واستفادة آلاف الطلاب اليمنيين من المنح الدراسية، مشيدا بنموذج جامعة حضرموت في بناء الشراكات الدولية والانفتاح العلمي. بدوره، أوضح رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش أن تدشين الفعالية يعكس مسؤولية الجامعة العلمية في تعزيز جسور التعاون الدولي، لافتا إلى توقيع اتفاقيات نوعية مع مؤسسات بحثية وجامعات صينية كاستثمار استراتيجي في رأس المال البشري مع التطلع لتوسيع مجالات التعاون لتشمل البرامج الأكاديمية المشتركة وتعليم اللغتين العربية والصينية ومشاريع التحول الرقمي والتعليم المدمج. وفي البعد الدبلوماسي، استعرض المدير العام لمكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بحضرموت السفير صالح سالمين البحسني العمق التاريخي لحضرموت كبوابة رئيسية للعلاقات اليمنية الصينية عبر ميناء الموكلا ومسارات طريق الحرير البحري، مثمنا الموقف الصيني الداعم لجهود السلام والاستقرار في اليمن. كما شهد الحفل مداخلات متلفزة لكل من سفير اليمن لدى بكين الدكتور محمد الميتمي والقائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن السيد تشاو تشينغا، حيث نوه الميتمي بأهمية الشراكة التجارية والتعليمية المتنامية بين البلدين، في حين جدد القائم بالأعمال الصيني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع اليمن كواحدة من أوائل الدول العربية التي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين الحديثة، مؤكدا استمرار دعم بكين اليمن في المجالات الإنسانية والتنموية والأكاديمية. وتخلل الفعالية عرض فيلم وثائقي بعنوان جسور الصداقة، استعرض محطات بارزة في مسار التعاون الثنائي منذ فجر العلاقات الرسمية. وعلى هامش الاحتفال، افتتح رئيس الجامعة برفقة وكلاء المحافظة الدكتور وليد العطاس والدكتور مراد بعلوي والأستاذ عبير الحضرمي المعرض الوثائقي للصور الفوتوغرافية الذي يوثق بالوثائق والشواهد البصرية محطات 7 عقود من الشراكة التنموية والثقافية بين البلدين الصديقين. حضر الفعالية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة وجمع من القيادات الأكاديمية والمدنية والشخصيات الاجتماعية. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أن ما حدث في الساحل الغربي وباب المندب يعد تطورا ميدانيا بالغ الخطورة، ولا يمكن قراءته بمعزل عن الدعم الإيراني المنهجي لميليشيا الحوثي الذي أسهم في تطوير قدراتها العسكرية وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. وقال الدكتور الزنداني في حوار أجرته معه صحيفة عكاظ السعودية أن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والقوى الوطنية لم تفقد إرادتها ولا قدرتها على مواصلة المعركة، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على تقييم التطورات الميدانية وإعادة تنظيم الانتشار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق والاستفادة من الدروس التي أفرزتها المواجهات الأخيرة. وأضاف بأن المسؤولية تقتضي ألا نقلل من حجم التهديد، ومع ذلك نؤكد أن القيادة العسكرية تتعامل مع مختلف الجبهات باعتبارها منظومة واحدة، وأن رفع الجاهزية والاستعداد لمختلف الاحتمالات يمثلان أولوية مستمرة. النبوة الأخيرة في هذه النشرة، شاركت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة اليوم في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في إطار الدورة 166 للمجلس على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش الاجتماع برئاسة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية محمد النفطي مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات السياسية والأمنية والإنسانية في المنطقة، إلى جانب القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وسبل تعزيز التنسيق وتوحيد المواقف العربية إزاءها. وتناول الاجتماع الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي. وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب وما يشكله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة الدولية، وأهمية دعم الحكومة اليمنية الشرعية ومؤسسات الدولة ووقف التدخلات الإيرانية وتدفق السلاح إلى الميليشيا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الثانية الرئيسة من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل صلاح برهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الله عيضة حسين من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كل مكان فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. جامعة حضرموت تدشن فعاليات الذكرى 70 للعلاقات الدبلوماسية اليمنية الصينية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يؤكد عمق ومتانة العلاقة في المجالات التنموية والتعليمية والثقافة والإنسانية. متابعات عبد الحفيظ براهم. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، بحضور قيادات السلطة المحلية والشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية، شهدت قاعة البروفيسور علي هود بعباد بجامعة حضرموت تدشين فعاليات الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، وتشمل أروقة الفعالية الممتدة على مدى 3 أيام متتالية حصمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والأكاديمية المصاحبة. في اليوم الأول انطلاق الحفل الخطابي الرسمي توزيع الكتاب التوثيقي للعلاقات اليمنية الصينية والافتتاح الرسمي للمعرض المخصص لهذه المناسبة. وفي اليوم الثاني انعقاد الندوة العلمية والتاريخية التي تناقش أبعاد ومسارات العلاقات اليمنية الصينية وتطورها عبر العقود بالتوازي مع فتح أبواب المعرض التوثيقي أمام الزوار والمهتمين. وأما اليوم الثالث الاستمرار في استقبال زوار المعرض والاحتفالات لإزدال الستار على الفعاليات والأنشطة. وفي التدشين وفي كلمة الله عبر الاتصال المرئي رحب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بإقامة هذه الفعالية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، مشيدا بمستوى العلاقات التي جمعت البلدين والشعبين الصديقين على مدى 70 عاما وما شهدته من تعاون في المجالات التنموية والتعليمية والثقافية والإنسانية. وأكد الخنبشي أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لاستحضار محطات التعاون والشراكة بين اليمن والصين، وقال:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت، سعادة السفير الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير شاو تشين القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية اليمنية، الإخوة الضيوف الحاضرين جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدين اليوم أن أكون مشاركا لكم عبر التواصل المرئي، والذي وددت أن يكون تواصلا جسديا حضوريا لولا الظروف القائمة التي حالت دون ذلك. أشارككم اليوم احتفالنا جميعا بمرور 70 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية، والتي انطلقت في 24 سبتمبر 1956 ميلادية، إذ أن العلاقات اليمنية الصينية ليست وليدة ذلك العام الذي نحتفل اليوم بذكراه 70، ولكنها علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ القديم، فهي واحدة من أقدم العلاقات الثنائية التي تربط اليمن بمحيطه الإقليمي والدولي الواسع. تشير المصادر التاريخية إلى وجود علاقات تجارية للصين مع مناطق الجزيرة العربية ومنها اليمن منذ القرن الثاني قبل الميلادي، من خلال ازدهار التجارة البينية، تجارة البخور واللبان والخزفي والحرير بين المواني الصينية واليمنية. وقد أدى اليمن دورا محوريا في هذه التجارة البينية العالمية، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي عند ملتقى الملاحة البحرية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وخاصة إشرافه على مضيق باب المندب، وتكشف الأدلة الأثرية عمق التبادل التجاري والثقافي بين اليمن والصين عبر موانئ ومناطق البحر الأحمر، مما يدل على استمرار التجارة البحرية البينية بين البلدين عبر القرون الماضية. ولقد انتهت هذه العلاقة الراسخة بين اليمن والصين، والتي امتدت من أعماق التاريخ القديم إلى يومنا هذا بين بلدينا، أدوارا بارزة لجمهورية الصين الشعبية في دعم مشاريع البنية التحتية في اليمن من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تجسدت في مستويات متعددة وشملت قطاعات ومجالات مختلفة، من أهم مجالات الصحة والتعليم والنقل والطرقات والبنية التحتية والزراعة والموارد المائية. وظهرت في مشاريع كبرى ظلت رمزا للصداقة أو مثلت رمزا للصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين اليمني والصيني، ونموذجا متميزا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والشراكة الصادقة والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا وتنمية. حتى غدت هذه العلاقات نموذجا متميزا في العلاقات بين الدول، إذا كان الموقف الصيني راسخا إلى جانب اليمن في نصرة قضاياه العادلة ومساندة وحدته وسيادته واستقراره، وبالمقابل دعمت اليمن مبدأ الصين الواحدة وهم مع سما في الحفاظ على استقرار العلاقات بين البلدين الصديقين عبر القرون. أو ويمكن الإشارة إلى بعض المشاريع التي مثلت أحد أهم مظاهر الدعم التي قدمت حكومة الصينية اليمن منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سبتمبر عام 1956، تمويلا وتزويدا بالخبرات والكوادر الفنية وبفرق العمل التنفيذية، وكانت رمزا للصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. ومن هذه المشاريع طريق صنعاء الحديدة، والذي يسمى بالطريق الصيني، الذي بدأ العمل فيه عام 1959 بطول يقدر 231 كيلومترا، وافتتح عام 1962، وهو من أكبر مشاريع البنية التحتية التي نفذتها الصين في اليمن. وفي ذلك الوقت كان في صنعاء مقبرة للصينيين المرتبطين بهذا المشروع. الطريق الساحلي بين عدن ومكلا وبطول 640 كيلومتر، والذي بدأ العمل فيه في فبراير عام 1976 وافتتح في مارس 83. مصنع الغزل والنسيج في صنعاء، والذي أنشئ عام 1961 بمساعدة من الحكومة الصينية عقب توقيع الاتفاقية بين المملكة المتوكلية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، وهو أول مصنع الغزل والنسيج في شبه الجزيرة العربية وأكبر مصنع في الشرق الأوسط في زمن إنشائه. مصنع الغزل والنسيج بعدن، والذي بدأ في إنشائه عام 1972 بدعم من الحكومة الصينية وافتتح في 30 من نوفمبر عام 1975. مستشفى الثورة العام بتعز، والذي افتتح في عام 1975، ومستشفى الصداقة اليمني الصيني بصنعاء المسمى بمستشفى 48 النموذجي، والذي افتتح في عام 2017 ميلادية، وكذا مستشفى الصيني في عدن. جسر الصداقة بصنعاء، الذي بدأ في إنشاء عام 1969 وتم الانتهاء من استكمال بنائه مع 1975، ويعد أول جسر كبري في اليمن بطول 402 متر وبعرض أكثر من 5 أمتار. الجسر الصيني بمدينة المكلا، الذي بني ضمن حزمة مشاريع البنية التحتية التي قدمتها الصين لليمن، وقد أنجز هذا المشروع في أوائل السبعينيات القرن الماضي، وقد أقيمت مقبرة في الطرف الغربي من هذا الجسر للصينيين الذي قضي نحبهم في أثناء عملهم لهذا المشروع. ولا يفوتني في هذا السياق أن أشير لانتقال العلاقة بين الصين واليمن إلى مستوى آخر، يتمثل في إبرام عدد من الاتفاقيات بين اليمن والصين وعلى مستوى المحافظات والأقاليم، من بينها الاتفاقية التي أبرمها فحم حرموت مع المنطقة الصينية والتي جرى توقيعها في 16 عام 1998 في مدينة بكين خلال الزيارة التي قام بها الرئيس علي عبد الله صالح المرحوم إلى جمهورية الصين الشعبية. تستهدف هذه الاتفاقية إقامة علاقات تعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتنموية والصحية والثقافية والفنية والتعليمية وغيرها. ونتيجة لهذه العلاقات الواسعة بين الراسخة بين البلدين الصديقين، انضمت الجمهورية اليمنية إلى عضوية مبادرة الحزام والطريق والتي أطلقها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، والتي انضمت إليها دول كثيرة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وكان انضمام اليمن إلى هذه الاتفاقية في 19 من شهر أبريل عام 2019، وبذلك أصبحت اليمن العضو 19 في مجموعة الدول العربية التي انضمت إلى هذه المبادرة المهمة. وتعد مبادرة حزام الطريق إحدى المبادرات القرن 21 التي تعود بمنافع اقتصادية وسياسية وجيوسياسية على العالم والدول النامية على وجه الخصوص. كما تمثل هذه المبادرة أيضا امتدادا حديثا للعلاقات التاريخية بين اليمن والصين، وفرصة لإعادة إحياء الدور الاستراتيجي لليمن في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين. واليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى في رحاب جامعة حضرموت، فإننا نبعث باسمات الشكر والتقدير والامتنان لقيادة جامعة حضرموت وجميع منتسبيها لاحتضانهم وتنظيمهم لفعاليات الاحتفال بهذه المناسبة بالتنسيق مع سفارة الجمهورية اليمنية في بكين وملحقاتها الثقافية مع مكتب وزارة الخارجية اليمنية في حضرموت وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية اليمنية. هذه الفعاليات التي تشمل جملة من الأنشطة المرافقة لهذا الاحتفال من ندوة علمية ومعرض فني وتغطية إعلامية ونشر لكتاب توثيقي للمناسبة وغيرها من الفعاليات، وهي تأتي انسجاما وترجمة لتوقيع الجامعة عددا من الاتفاقيات التعاون العلمي المشترك بين عدد من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي الصينية خلال المدة المقدمة الممتدة من عام 2013 إلى 2025، وبإشراف الملحقية الثقافية لبلادنا لدى الجمهورية الصين الشعبية إسهاما من الجامعة في توسيع مستقبل العلاقات اليمنية الصينية وعدم قصره على الجوانب السياسية أو الاقتصادية فحسب، بل جعله يمتد ليشمل بناء شراكات استراتيجية في التعليم العالي والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد اليمني بمشاركة جميع المؤسسات ذات العلاقة في الجمهورية اليمنية. نشكر أو شكرا لجميع الجهات التي خططت ونفذت وشاركت في إقامة فعاليات هذا الاحتفال وفي طليعتها قيادة جامعة حضرموت وجميع كوادرها ومنتسبيها وسفارة بلادنا وملحقيتها الثقافية في جمهورية الصين الشعبية، متمنين لعلاقات التعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية مزيدا من التطور والنماء والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بدوره أكد رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش على عمق وأهمية هذه المناسبة الوطنية والدبلوماسية، وقال:
2: أرحب بكم في هذا الحفل الذي تنظمه جامعة حضرموت بمناسبة مرور 70 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية، برعاية كريمة من الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت. هذه الحلقات التي انطلقت في 24 سبتمبر من عام 1956 إلا أن العلاقات بين اليمن والصين تعد واحدة من أقدم العلاقات الثنائية التي تربط اليمن بمحيط الإقليم الواسع، وتمتد جذور هذه العلاقة مع الصين مع مناطق الجزيرة العربية منذ اليمن منذ القرن الثاني قبل الميلاد، من خلال ازدهار التجارة البينية جاءت البخور واللبان والخدف والحرير من الموانئ السينية واليمنية. لاحتفالنا اليوم بمرور 70 عاما على العلاقات اليمنية الصينية يأتي لإبراز دور المؤسسات الأكاديمية في دعم الدبلوماسية الثقافية وتوطيد الشراكات العلمية والتنموية بين البلدين، وذلك من خلال الآتي: 1- استثمار اتفاقية التوأمة والتعاون القائمة بين محافظة حضرموت ومقاطعة الهوي الصينية التي وقعت في 16 من فبراير من عام 1992 وترجمتها إلى برامج علمية وبرامج عمل أكاديمية وتبادل الزيارات العلمية ومشاريع بحثية مشتركة. 2- ترسيخ مكانة الجامعة كجسر تنموي تجاري يربط المجتمع الأكاديمي المحلي والشركاء الدوليين وتوفير بيئة لتعزيز التبادل الثقافي واللغوي. 3- فتح أفراد جديدة لدعم التبنيات التعليمية والمراكز التعليمية بالجامعة والاستفادة من الخبرات والتسهيلات الفنية التي تقدمها المؤسسات والهيئات الصينية. شكري بخالص لكم أيها الحضور، فقد جئتم حفلنا بحضوركم بهاء على بهاء ونور على نور.
0: ومن ناحيته أعرب سعادة المدير العام لمكتب وزارة الخارجية السفير صالح سالمين البحسني عن اعتزازه بهذه التظاهرة الدبلوماسية والأكاديمية، وأوضح أنها تأكيدا على المكانة المرموقة للروابط التاريخية والشراكات المتينة التي جمعت اليمن بالصين، وتابع يقول:
2: رسمي أن ندس معكم اليوم بهذه المناسبة التاريخية العزيزة نحتفي بمرور 70 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، وهي علاقات انطلقت في 24 سبتمبر عام 56 من القرن الماضي، شكلت على مدى 7 عقود من موجب التعاون والاحترام المتبادل والشراكة البناءة. لم تكن هذه العلاقة وليدة لحظة، بل تستند إلى إرث حضاري عريق وروابط تاريخية ضاربة في عمق التاريخ. فقد انتقلت حضارتا اليمن والصين عبر طرق التجارة القديمة وعلى رأسها رجال البطور والحرير اللذان يسهمان في ازدهار التبادل التجاري والثقافي، وجعل من اليمن بوابة تربط الشرق والغرب. فضل موضعها الجغرافي الاستراتيجي يشكل شكل الصين أحد أهم الحضارات التي أسهمت في ازدهار التجارة والتبادل الحضاري عبر العصور.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 66 بعد 102 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

أحد الزملاء الإعلاميين سألني يوما عن معنى كلمة التعزير وكيف نفهمها في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ثم في قولنا إن التعزير عقوبة دون الحد من حدود الشر. أقول للسائل العزيز وللمستمعين الكرام، التعزير من الأضداد، هكذا ذكره علماء اللغة، أي إنه يأتي بمعنيين متضادين. يقول ابن الأنباري في كتابه الأضداد في اللغة: وعزرت حرف من الأضداد، يقال عزرت الرجل إذا أدبته وعنفته ولمته، ومنه قول الفقهاء يجب عليه التعزير، ويقال عزرت الرجل إذا عظمته وكرمته، قال الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أراد بتعزروه تكرمونه وتعظمونه. قال الشاعر: وكم من ماجد لهم كريم، ومن ليث يعزر في الندي، أراد يعظم في المجلس. وفي مقاييس اللغة لأحمد بن فارس: العين والزاء والراء كلمتان، إحداهما التعظيم والنصر، والكلمة الأخرى جنس من الضرب. وفي لسان العرب لابن منظور: العزر اللوم، وعزره يعزره عزرا، وعزره أي رده. والعزر والتعزير ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. قال: وليس بتعزير الأمير خزاية علي إذا ما كنت غير مريبي. وقيل التعزير هو أشد الضرب، وعزره أي ضربه ذلك الضرب. والتعزير التوقيف على الفرائض والأحكام، وأصل التعزير التأديب، ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرا، إنما هو أدب، يقال عزرته وعزرته فهو من الأضداد، وعزره أي فخمه وعظمه، انتهى النقل من اللسان. فالتعزير إذن يحمل معنيين متضادين بحسب السياق الذي يرد اللفظ فيه، فيأتي بمعنى الضرب والتأديب، ويأتي بمعنى التعظيم والتفخيم كما في الآية الكريمة المذكورة آنفا. ودلالة اللفظ على معنيين متضادين في سياقين مختلفين من الخصائص المميزة للغة العربية. وقد جمع أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري عددا من ألفاظ العربية جاءت بمعنيين متضادين، والتضاد نوع من العلاقة القائمة بين المعاني، بل ربما كانت هذه العلاقة أقرب إلى الذهن من أي علاقة. من أمثلة التضاد الأخرى في العربية فعل الشراء، قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. وقال تعالى في سورة يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي باعوه. فإن كان ريب أمضاك في الأولى شروا هذه الدنيا بجناته الخلد، أي باعوا هذه الدنيا بجنات الخلد. أما الشراء بمعنى ابتياع الشيء فهو شائع في العربية، فتقول شريت البضاعة، ومنه قول الشاعر: اشروا لها خاتنا وابغوا لخاتنها معاولا ستة فيهن تذريب. ومن هذه الأمثلة الفعل أسر، يأتي بمعنى أظهر وبمعنى أخفى، قال تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي أخفاها. وقال تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

أي أظهروها، لما رأوا العذاب أي أظهروها. والعرب سمت الأعمى بصيرا، وسمت الملدوغ سليما، تفاؤلا لهما بالإبصار والسلامة. ونحن في لهجتنا المحكية نقول في المريض إنه بعافية، تفاؤلا له بالشفاء. ونقول في الجان البركين تشاؤما من ذكرهم. وهذا كله من الأضداد اللغوية، وهو من خصائص لغتنا العربية، لغة الضاد.

من أمثال العرب المتأخرة قولهم كل يجر النار إلى قرصه، أي كل يريد الخير لنفسه. والعامة عندنا يقولون كل يجمر على قرصه، أي يضع الجمر قريبا من قرصه لينضج، أي إن كل إنسان يراعي مصلحته ولا يأبه بمصالح الآخرين. ومن هذا الباب، وهو باب سعي كل إنسان لنفسه واهتمامه بشأنه وبما ينفعه، قول العرب كل جان يديه إلى فيه. ويقول أبو قيس بن الأسلت أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. وفي هذا المعنى يقول شاعر آخر صحبت الأنام فألفيتهم، وكل يميل إلى شهوته، وكل يريد رضا نفسه ويجلب نارا إلى برمته، فلله درفة عارف يداري الزمان على فطنته، يجازي الصديق بإحسانه ويبقي العدو إلى قدرته، ويلبس للدهر أثوابه ويرقص للقرد في دولته. وقالوا أيضا كل يحطب في حبله ويجر النار إلى قرصه، وما أحسن قول أحدهم في يوم شديد البرودة ويوم قر زاد أرياحه، يخمش الأبدان من قرصها يوم تود الشمس من برده، لو جرت النار إلى قرصها.

يقول بعض المتحدثين قطعته إربا إربا بفتح الراء من الإرب على زنة عنب، والصواب قطعته إربا إربا بإسكان الراء في الكلمتين. جاء في لسان العربي لابن منظور: والإرب العضو الموفر الكامل الذي لم ينقص منه شيء، ويقال لكل عضو إرب، يقال قطعته إربا إربا أي عضوا عضوا. والجمع آراب، يقال السجود على سبعة آراب وأرآب أيضا. وفي حديث الصلاة: كان يسجد على سبعة آراب أي أعضاء، واحدها إرب. لذا قل عزيزي المستمع: قطعته إربا إربا بإسكان الراء، ولا تقل قطعته إربا إربا بفتحها، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

يقول أحد شعراء العامية: بحرك زعل ما شفت شي منه شوار، أي إن بحرك هائج متلاطم الأمواج. فالزعل في اللغة هو النشاط، جاء في اللسان والزعل النشاط، والزعل النشيط الأشر، وزعل زعلا فهو زعل، وتزعل كلاهما بمعنى نشط. قال العجاج: ينتقن بالقوم من التزعل ميس عمان ورحال الإسحل. ومما جاء في هذا: فرس زعل أي نشيط، وحمار زعل كذلك. لذا يمكننا أن نقيس على ذلك قول العامة: البحر زعل، وأصله البحر زعل أي نشيط، ونشاط البحر هيجانه وعلو أمواجه. يقول طرفة بن العبد: وبلاد زعل ظلمانها كالمخاض الجرب في اليوم الخدر، أي نشيط ظلمانها، والظلمان جمع ظليم، والظليم الذكر من النعام.

استعملت العرب ألفاظا دالة على اجتماع صفتين معا، فيكون هذا اللفظ دالا على معنى الصفتين كلتيهما، وليس على الصفتين منفصلة إحداهما عن الأخرى. فالشح مثلا هو اجتماع البخل والحرص، فلا يقال للرجل شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصا. وفي اللسان الشح والشح البخل والضم أعلى، وقيل هو البخل مع حرص. وفي الحديث إياكم والشح، الشح أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل. وقد شححت، تشح وشححت بالكسر، ورجل شحيح وشحاح من قوم أشحة وأشحاء وشحاح. يقول المتنبي بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. وأنشد الأصمعي لأعرابية ترقص ولدها وهي تقول أحبه حب شحيح ما له، قد ذاق طعم الفقر ثم ناله، إذا أراد بذله بدا له. ومن هذه الألفاظ الدالة على صفتين معا قولهم ماء أجاج، إذ لا يقال للماء الملح أجاج إلا إذا كان مع ملوحته مرا. قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. فالماء الأجاج هو الشديد الملوحة والمرارة. يقول السري الرفاء وكم من نطفة عذبت وطابت أحب إلي من بحر أجاجي. ويقول الفرزدق ولو أسقيتهم عسلا مصفى بماء النيل أو ماء الفرات لقالوا إنه ملح أجاج أراد به لنا إحدى الهنات. ومن هذه الألفاظ التلوم، فلا يقال للشخص المقيم بمكان إنه متلوم إلا إذا كان مع إقامته على انتظار لشيء. يقول عنترة يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. يقول محمد بن القاسم الأنباري في شرحه للقصائد السبع الطوال الجاهليات عند شرح هذا البيت والمتلوم المتمكث، فيقول لأقضي حاجتي التي تلومت لها، أي تمكثت، وعنى بالمتلوم نفسه. ومن هذه الألفاظ الخرص، فلا يقال للذي يجد البرد إنه خرص إلا إذا كان مع إحساسه بالبرد جائعا. وفي اللسان والخرص جوع مع برد، ورجل خرس أي جائع مقرور. ولا يقال للجوع بلا برد خرص، وخرس الرجل بالكسر خرصا فهو خرس وخارص أي جائع مقرور. وأنشد ابن بري للبيد فأصبح طاويا خرسا خميصا كنصل السيف حودث بالصقال. وفي حديث علي رضي الله عنه كنت خرسا أي في جوع وبرد، انتهى النقل من اللسان. ويقول عبيد بن الأبرص كالكوكب الدري يشرق متنه خرصا خميصا صلبه يتأود. ومن هذه الألفاظ الإهطاع، وهو السير السريع المصحوب بالخوف، لذا لا يقال لقوم إنهم مهطعون إلا إذا كانوا مسرعين في سيرهم وخائفين أيضا. وفي اللسان هطع يهطع هطوعا، وأهطع أي أقبل على الشيء يبصره فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل
مهطعين مقنعي رؤوسهم. وقيل المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع، والمقنع الذي يرفع رأسه ينظر في ذل. وهطع وأهطع أي أقبل مسرعا خائفا، لا يكون إلا مع خوف. وقيل نظر بخضوع عن ثعلب، وقيل مد عنقه وصوب رأسه. انتهى النقل من اللسان. ومن هذه الألفاظ الإهراع، وهو إسراع مع رعدة، وفي اللسان وأهرع الرجل على ما لم يسم فاعله، أي خف وأرعد من سرعة أو خوف أو حرص أو غضب أو حمى. وفي التنزيل وجاءه قومه يهرعون إليه، قال أبو عبيدة يستحثون إليه كأنه يحث بعضهم بعضا، قال أبو العباس الإهراع إسراع في طمأنينة، ثم قيل له إسراع في فزع فقال نعم، وقال الكسائي الإهراع إسراع في رعدة. قال المهلهل فجاءوا يهرعون وهم أسارى يقودهم على رغم الأنوف. ومن هذه الألفاظ الكع، وهو الجبن مع الضعف، فلا يقال للجبان كع إلا إذا كان ضعيفا مع جبنه، ويقال رجل كع وكاع وكعكع أي جبان ضعيف. وفي الحديث ما زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب فلما مات اجترأ عليه. الكاعة جمع كاع، أراد أنهم كانوا يجبنون عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب، فلما مات أبو طالب اجترأوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: حكى أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني خبرا للشاعر دعبل الخزاعي يهجو فيه جماعة أكلوا ديكا له وقع عليهم. يقول أبو الفرج: أخبرني أحمد بن العباس العسكري قال حدثني الحسن العنزي قال حدثني أحمد بن خالد قال كنا يوما بدار صالح بن علي من عبد القيس ببغداد ومعنا جماعة من أصحابنا فسقط على كنينة في سطحه ديك طار من دار دعبل فلما رأيناه قلنا هذا صيدنا. فقال صالح: ما نصنع به؟ قلنا نذبحه. فذبحناه وشويناه وخرج دعبل فسأل عن الديك فعرف أنه سقط في دار صالح فطلبه منا فجحدناه أي أنكرناه وشربنا يومنا أي شربنا خمرا. فلما كان من الغد خرج دعبل فصلى الغداء ثم جلس على المسجد وكان ذلك المسجد مجمع الناس يجتمع فيه جماعة من العلماء وينتابهم الناس فجلس دعبل على المسجد وقال: أسر المؤذن صالح وضيوفه أسر الكمي هفى خلال الماقط بعثوا عليه بنيهم وبناتهم من بين ناتفة وآخر سامطي يتنازعون كأنهم قد أوثقوا خاقان أو هزموا كتائب ناعطي نهشوه فانتزعت له أسنانهم وتهشمت أقفاؤهم بالحائط. قال: فكتبها الناس عنه ومضوا.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضرتكم آذان صلاة العصر من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت، نستمع إياكم الآن إلى عبد القادر حسن الجفري، قد كفاني علم ربي.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. اعتمد مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الختم الرسمي الجديد لنادي المكلا الرياضي، وأصدر التعميم رقم 6 لعام 2026 متضمنا إلغاء تعامل الختم السابق واعتماد الختم الجديد في جميع المعاملات الرسمية للنادي. وجاء اعتماد الختم الجديد بناء على طلب إدارة نادي المكلا الرياضي بتاريخ 18 سبتمبر 2026 ضمن توجه النادي نحو تطوير العمل المؤسسي وتحديث هوية البصرية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز حضوره في مجالات التسويق والاستثمار والتطوير الرياضي والإداري. وأكد مكتب الشباب والرياضة أن الختم الجديد هو المعتمد رسميا في كافة الخطابات والمراسلات والمعاملات الإدارية والمالية للنادي، داعيا الأندية والاتحادات الرياضية وممثليه في مديريات الساحل إلى اعتماد الختم الجديد في التعاملات الرسمية المستقبلية. لم يكن المنتخب السعودي بحاجة إلى أزمة جديدة قبل أن يبدأ رحلة البحث عن لقب خليجي غاب عنه منذ سنوات، لكن ما حدث في الأيام الأخيرة جعل الأخضر يدخل البطولة محاطا بأسئلة لا علاقة لها بما يحدث داخل الملعب. وبدلا من أن يكون التركيز منصبا بالكامل على تجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء، أصبحت أزمة مصعب الجوير اللاعب السعودي وما تبعها من تصريحات وانتقادات حديث الشارع الرياضي قبل ساعات من انطلاق المنافسة. المشكلة هنا ليست قرار استبعاد الجوير بحد ذاته، فالاتحاد السعودي أعلن أن اللاعب استبعد لأسباب انضباطية، بينما أوضح فهد المفرج أن المخالفة تكررت رغم تحذيرات اللاعب في المرة الأولى. لكن الأزمة الحقيقية بدأت عندما خرجت تفاصيل متضاربة إلى الواجهة، ثم دخل نايف هزازي لاعب المنتخب السعودي السابق على خط المشكلة منتقدا طريقة إدارة الملف لتتحول قضية لاعب واحد إلى حديث يطغى على كل اللاعبين في المنتخب السعودي. لم تنتظر أسبانيا طويلا لمكافأة لويس دي ليفانتي على الإنجاز التاريخي الذي حققه مع المنتخب بعدما قرر الاتحاد الأسباني لكرة القدم تمديد عقد المدرب المخضرم حتى عام 2032 في خطوة تؤكد تمسكه بالمشروع الذي يقوده منذ سنوات. ووافق مجلس إدارة الاتحاد الملكي الأسباني لكرة القدم برئاسة رافائيل لوزان بالإجماع على تمديد عقد دي ليفانتي خلال اجتماع عقده في مدينة كرة القدم بمدينة لاس روزاس ليستمر المدرب في قيادة المنتخب الأسباني لسنوات طويلة. ويأتي القرار بعد نجاح دي ليفانتي في قيادة إسبانيا للتتويج لقب كأس العالم 2026 ليعزز مكانته باعتباره أحد أبرز المدربين في تاريخ المنتخب الأسباني. بعد عامين من الواقعة التي هزت ملعب رومان شانسز، يقف مشيع إشبيلية أخيرا أمام العدالة اليوم الثلاثاء ليواجه عقوبة سجن محتملة بعدما حول مباراة كرة القدم إلى محاكمة عنصرية علنية ضد ريال مدريد متمثلة بنيمها فينيسيوس جونيور. وبحسب صحيفة ديبورتيفو الأسبانية، يواجه المشيع المتهم عقوبة محتملة بالسين لمدة عام وتسعة أشهر، وهي العقوبة التي طالبتها النيابة العامة الأسبانية بتهمة الإخلال بالنزاهة الأخلاقية. وتعود تفاصيل الحادثة إلى مباراة إشبيلية وريال مدريد عام 2023، والتي كان من المقرر أن تبدأ محاكمتها في إبريل الماضي قبل أن تتأجل إلى الثلاثاء. ووفقا للائحة الاتهام، فإن الواقعة حدثت بين الدقيقتين 83 و86 من عمر اللقاء، حيث كان المتهم جالسا في مقعد بالمدرج الشمالي القريب جدا من أرض الملعب، وهناك اقترب من اللاعب فينيسيوس جونيور وانهال عليه بوابل من الإهانات العنصرية واضحة على بشرته السمراء، وذلك حسب ما وصفه الدعاء الأسباني. تتجه الأنظار داخل ريال مدريد إلى فينيسيوس جونيور في ظل الجدل المتزايد حول مستواه منذ بداية الموسم، والذي بلغ ذروته خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو بعدما ظهر اللاعب بصورة مخيبة للآمال في خسارة فريقه بنتيجة 2-2 على ملعب مترو، وأثار ذلك الخسارة سؤالات بشأن مستقبل اللاعب في التشكيلة الأساسية، خاصة مع اقتراب فترة التوقف الدولي ووجود ديو ماندي ضمن الخيارات القادرة على المنافسة على مركزه. وبحسب إذاعة كادينا سير، فإن عدد من زملاء اللاعب كانوا يتوقعون رحيله عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده، إلى جانب اهتمام أرسنال بالتعاقد معه وتقديمه باعتباره أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضحت الإذاعة أن زملاء اللاعب كانوا مقتنعين بأن انتقاله إلى أرسنال سيتم، إلا أن الصفقة لم تكتمل في النهاية. حذف الأسباني فيران توريس نجم باريس سان جيرمان جميع المحتويات المتعلقة بناديها السابق برشلونة من قصصه المثبتة عبر حسابه الشخصي في موقع انستغرام، معلنا طي صفحة مرحلته مع الفريق الكتالوني وبدأ صفحة جديدة في تحرك لم يمر دون أن يلفت الأنظار عقب مغادرته صفوف النادي هذا الصيف. وفق صحيفة سبورت الأسبانية، وضع توريس بهذا التصرف حدا لمرحلته عبر منصات التواصل الاجتماعي أيضا لينهي حقبة استمرت 4.5 مواسم مع برشلونة. قررت رابطة الحكام الأسبان لكرة القدم عدم اتخاذ أي إجراء ضد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد أمام لجنة الانضباط على خلفية تصريحاته عقب ديربي مدريد أمام اتلتيكو مدريد. وفق صحيفة ديبورتيفو الأسبانية، كانت رابطة الحكام الأسبان لكرة القدم بالتعاون مع الإدارة القانونية للجنة الفنية للحكام تدرس تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط بشأن تصريحات جوزيه مورينيو عقب نهاية الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وإحالتها إلى الإدارة التابعة للاتحاد الأسباني لكرة القدم من أجل فتح ملف قد ينتهي بفرض عقوبة على المدرب البرتغالي لريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الحكام قررت في النهاية وبعد مداولات استمرت طوال يوم الاثنين استبعاد تقديم الشكوى، ولن تتخذ الرابطة في الوقت الحالي أي إجراء رغم التصريحات التي أدلى بها مدرب ريال مدريد عقب المباراة والتي انتقد فيها الحكم الرئيسي ميخائيل إنخيل أورتيز إرياس، وبشكل خاص المسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد سواريز. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عبدالله السيد، نلتقيكم غدا في أخبار جديدة بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: مش مهم تكون كبيرة صغيرة، اهو نحوش تمنها سوا.
1: الاول لازم نشوف لوازم البيت.
0: التلاجة،
1: التلفزيون،
0: اوضة نوم وردية،
1: سجادة عجم،
0: قفص عصافير تزقزق كل يوم الصبح
1: عشان تصحينا من النوم
0: لغاية ما يجي النوم الصغنن.
1: اهو ده بقى اللي هيصحينا كلنا ويصحي

0: الجيران.
1: لو كانت بنت انا هسميها وفاء،
0: ولو كان ولد فانا برضو هسميها وفاء.
1: يا ايه ده، ده احنا سرحنا كتير قوي. تصور بقى ان احنا اتجوزنا وخلفنا واحنا قاعدين.
0: احلام، احلام جميله،
1: وحياتنا هتكون اجمل من الاحلام.
0: بحبك يا هاله.
1: لا لا بلاش، احسن بنكسف.
0: انا شايف ان احنا قريبين قوي من بعض يا هاله.
1: وانا شايفه كده برضو.
2: في الخدمه.
0: تاخدي ايه يا هاله؟
1: اخد ليمون.
0: طيب اتنين ليمون لو سمحت.
3: ليمون ليمون كله كده ليمون. انا مش عارف ايه مزاج العشاق في الليمون، ما يجربوا الايس كريم صودا مره.
2: سلوى، سلوى
4: تحت امرك يا استاذ جميل.
2: خليكي معايا شوي. عالم ومهندس عربي قديم من القرن الحادي عشر.
4: كم حرف؟
2: 9 حروف.
4: جرب ابن الهيثم.
2: ابن الهيثم صح صح، هي هي هي هي ابن الهيثم. طب شوفي بقى الثاني.
4: ايه؟
2: رأسي من الخضروات.
4: من الخضروات كوسة.
2: اول حاجة جربتها وما نفعتش، دي الكوسة دي بالذات دايما على لساني وفاكرها بصفة مستمرة.
4: طب قلقاس؟
2: قلقاس طب تمام تمام كده تمام كده تمام. الو يا تحويله، الاستاذ منصور يا تحويله. الو منصور، انا جميل الضرملي كالعاده، اول واحد في المديرين ينتهي من حل الكلمات المتقاطعه. ايوه ايوه مش كوسه، قلقاس، لا بالسين. مع السلامه. سلوى.
4: ايوه يا استاذ جميل.
2: عاوزه.
4: هو مين؟
2: هو في غيره في حياتي دلوقتي؟ زي عبد ربه.
4: حاضر يا فندم.

0: السلام عليكم يا سيادة المدير.
1: عبد ربه افندي.
0: افندم.
1: نظرا لكفاءتك الشديدة.
0: كفاءتي الشديدة؟ الحكاية دي وراها حاجة.
1: طبعا وراها حاجة. انت هتطلع مأمورية اميرية.
0: مأمورية اميرية فين يا فندم؟
1: الوادي الجديد.
0: وماله يا فندم؟ انا احب الشغل. الوادي الجديد، الوادي القديم، ان شاء الله يكون وادي الموت كمان. طالما ان فيه شغل خلاص انا ما يهمنيش خالص.
1: اتفضل خد استمارة السفر وسافر.
0: ايوه بس مش هعرف هسافر الوادي الجديد ده اعمل فيه ايه؟
1: هتسلم مظروف سري للغاية.
0: شغل الشركة يا سيادة المدير ما فيش حاجة اسمها سر للغاية. واحنا ايه؟ مفاعل ذري.
1: مصلحة الشغل تستدعي كده.
0: مصلحة الشغل تستدعي ان المظروف يروح في البوسطة.
1: بقول لك سري للغاية.
0: هات سعادتك المظروف.
1: المظروف قدامك على المكتب.
0: هو ده؟
1: ايوه.
0: طيب
1: ايه ايه ده؟
0: وادي المظروف.
1: انت عملت ايه؟
0: فتحته علشان اشوف الاسرار اللي فيه. السيد مدير فرع الوادي الجديد بعد التحية للان لم نفاد بالتقرير الشهري عن احوال الفرع. ده سر للغاية؟ وعاوز تسفرني الوادي الجديد وتكلف ميزانية الشركة 8 تذاكر سفر وبدل سفر ليه؟ وتعطل الشغل ليه؟ طب بقولك ايه؟ انا مش مسافر.
1: كده؟
0: اه كده.
1: طيب انا هعرف ازاي اعمل اللي زيك. خد
0: اي
1: خد
0: اه
1: خد
0: اي
1: خد
0: اه.

0: هو ده.
1: ايوه
0: آه.
1: هو
0: هو ده. يبقى اكسر عليه وانت يا ميخه تفتح الباب وتلقطه.
2: حاسب يا مجنون هتدهسوني السواق بالعقل.
3: تعال
2: الله الله الله، واخديننا على فين؟
0: اطلع بسرعه يا ميخه.
2: هو احنا فينا من خطر؟

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بك أستاذ عماد وبالمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: حياكم الله شيخنا الفاضل. شيخ صالح، الدولة بشكل عام وبالأخص الجيش الوطني يخوض معركة وطنية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. هذه الميليشيات التي انقلبت على الدولة وانقلبت على مقدرات الدولة ومؤسساتها، وعافت في هذه المناطق التي سيطرت عليها، عافت فسادا وإجراما وقتلا في اليمنيين. الآن شيخنا الفاضل، هذه المعركة الآن التي تقودها الدولة بشكل عام بمقدراتها وبدعم من سخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من وجهة نظر الشرع، ما هي نظرتكم إلى هذه المعركة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه المعركة التي يخوضها الجيش اليمني والدولة والشرعية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هي معركة صادقة ومعركة صحيحة، أصلها ومرجعها ومستندها الرد الصائل ودفع الصائل في الشريعة الإسلامية. فالمسلمون مجمعون على أنه يجب رد دفع الصائل، وهؤلاء صالوا يصولون على الدين،
0: نعم،
1: ليس صيانة على النفس فقط، يصولون على الدين وعلى النفس وعلى المال. والصائل يرد، من قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد. لاحظ كلمة شهيد،
0: نعم،
1: وهذا على إطلاق، سواء كان الذي يقاتله في الصيال كافرا أو مسلما،
0: نعم.
1: وكذلك يعني مستند آخر وهو البغي، وهم بغاة انقلبوا على الحاكم وبغوا. والله عز وجل ينص في كتاب العزيز يقول: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن جانب ثالث كذلك، هي فئة طائفة ممتنعة بقوة وسلاح وشوكة وميليشيات وأسلحة يعني متوسطة وصغيرة وكبيرة، وبعدد وعتاد وألوف من الخلق وبعشرات الألوف، فهي طائفة ممتنعة وتمتنع أيضا عن ممنوع مجموعة من المتواترات مثل الترضي على الصحابة، وهم لا يترضون على الصحابة، يسبون الصحابة رضي الله عنهم،
0: نعم،
1: ويمتنعون عن كثير من الشرائع المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقاتلون من هذه الجهات الثلاث، من جهة أنهم طائفة ممتنعة، ومن جهة أنهم بغى، ومن جهة أنهم أهل صيال على أهل الإسلام،
0: نعم.
1: فدفعهم مشروع بالكتاب والسنة،
0: نعم. إذن جزاكم الله خيرا، أوضحتم في هذه المسألة، لأن هناك أسئلة كثيرة تثار في هذه القضية بالذات: كيف نقاتل؟ هل هم كفار؟ هل هم كذا؟ هل هم يعني هناك لغط كثير يدور في هذه المسألة. الآن أنتم بينتم هذا الأمر، هل من إضافة في هذا الجانب؟
1: يعني مسألة أنهم هم كفار، يعني قضية هناك من يقول كما تفضلت يعني هؤلاء مسلمون، ولماذا أنتم تقاتلون المسلمين؟
0: نعم.
1: والقتال بين المسلمين فتنة. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أنهم ليسوا، هل هم كفار أو ليسوا بكفار أو هم مسلمون. نعم. مشهد أنهم كفار هذه أولا يعني لا يمكن الحكم على جميع من مع الحوثي بأنهم كفار، هذا لا يتجرأ عليه أحد. كثير من الحوثية هم حوثية ومتحوثة، ألوف من البشر وعشرات الألوف من البشر دخلوا معهم يعني تحوثا وليس على عقيدتهم وعلى مذهبهم، هذا معروف.
0: نعم.
1: يعني يدخل الجانب العقائدي مع الجانب السياسي، فلا يحكم على هؤلاء بالكفر. وأما الذين العقائديون منهم الذين هم على التشيع هل يحكم عليهم بالكفر؟ هذا أيضا عند أهل السنة يختلف.
0: نعم.
1: من أهل العلم من كفر من سب الصحابة، من سب أبي بكر وسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنهم من قال لا يكفر إلا إذا جاء بمكفر مثل الطعن في عائشة وفي عرض عائشة أو في القرآن وما شابه ذلك. فالراجح لا شك، نحن نقول الراجح أننا لا نكفر بالجملة، ولا يكفر إلا الشخص إذا ثبت عليه الكفر وأقيمت عليه حجة الله.
0: نعم.
1: فهذا المهي على الواضح والجادة، وهذا الذي عليه العلماء والإسلام أكثر علماء الإسلام والدولة، يعني هذا خطابها ليس تكفيرا.
0: نعم.
1: ولكن المسألة الثانية، سلمنا أنهم مسلمون، هل لا يقاتل مسلم؟ هذه قضية خطأ أن يقال يعني أنهم مسلمون والقتال بين المسلمين فتنة مطلقا، هذا ليس بصحيح. إذن أين يعني قتال أهل الحرابة إذا كانوا مسلمين؟
0: نعم.
1: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
0: نعم.
1: ذلك لهم خزي في الدنيا، ولو كانوا مسلمين.
0: نعم.
1: قتال المحاربين، قتال البغاة ولو كانوا مسلمين،
0: وهؤلاء قاموا بهذه الأمور كلها،
1: قتال أهل الصيال وإن كانوا مسلمين.
0: نعم.
1: فالقضية قول أنه كل حرب وكل قتال للمسلمين يعتبر فتنة، هذا يعني خطير، لأنه يلغي قتال الباغي، يعني يفتح المجال للفوضى.
0: نعم.
1: والفتنة، أنت قم على الحاكم الشرعي وانقلب عليه، ولا يجوز له أن يقاتلك لأنك مسلم.
0: نعم.
1: أنت قم بحرابة وقطع طريق، ولا يجوز للحاكم أن يحاربك لأنك مسلم. أنت صل على المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، ولا يجوز. يعني هذا يعني كلام خطير يلغي الشريعة ويلغي أبوابا كثيرة من الشريعة.
0: نعم.
1: هذا ليس صوابا، هم نعم يعني مسلمون ولكنهم يحاربون بسبب أنهم بغاة، بسبب أنهم يعني أهل بدعة وضلالة، وبسبب. نعم. أنهم أهل صيال على أهل الإسلام.
0: نعم. هل هناك تعميم من وزارة الأوقاف لأئمة المساجد في هذا الجانب، مثلا الدعاء القنوت؟
1: نعم، يعني وزير الأوقاف الواجعي حفظه الله تعالى عمم على مدراء الأوقاف وعلى الأئمة أن يخطبوا في هذا الشأن، أن يشجعوا الأبطال في الثغور وفي الجبهات، وأن يدعوا لهم وأن يقفوا مع الدولة ومع الشرعية. مسألة نحن لا نختلف ولا يعني نزكي الحكومة عندما نقول أن نقف معهم في هذا الجانب، ليس تزكية. يعني أنت قد القتال والجهاد ورد البغي والصيال مع البر والفاجر.
0: نعم.
1: ونحن لا ننتقد على الدولة وننتقد على الوزراء وننتقد على الحكومة وننتقد على رئيس الدولة.
0: نعم.
1: وهو يقبل منا هذا النقد، ولكن لا يعني ذلك أننا نترك المواقف العظيمة هذه التي تحفظ الدولة بأسرها. نحن الآن نحافظ على الدولة وعلى الكيان وعلى يعني الأمة وعلى الدين وعلى الأعراض وعلى الأموال، ليس. نعم. القضية الآن دفاع عن شخص أو عن حكومة أو عن يعني وزير أو عن قضية فرعية من الفروع، نحن الآن نحافظ نقاتل وندفع من أجل استثباب الأمور. حتى الذين ندفعهم الحوثية لا ندفعهم بقصد قتلهم واستصالهم، وإنما بقصد كفهم. الدولة تقول لهم ضعوا السلاح وتعالوا اعملوا أنفسكم حزبا سياسيا ونتحاور.
0: نعم.
1: يعني ليس القضية في القصد بها القتل، وإنما رد الصيال ورد البغي، ثم نرجع إلى أخوتنا ومعايشتنا نتعايش.
0: نعم. والدولة قد جنحت إلى السلم في أكثر من مناسبة في أكثر من موقف، لكنهم للأسف لم يوفوا بعهودهم في هذا الجانب. الدولة تنازلت كثيرا لهم في أشياء كثيرة.
1: ومن واجبها ومن واجب كل مسلم أن يكون جانحا دائما للسلم. فإن جنحوا للسلم فجنح لها. هذا إذا كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين مع الكافر الواضح. كيف مع المسلم الباغي؟ وإن جنحوا للسلم فجنح لها. يجب علينا أن نجنح للسلم. يعني وهذا فيه رد على من يقول لماذا لا تتعايشون؟ لماذا لا نترك الحرب؟ لماذا نرجع إلى هذا الذي نقوله؟ هذا الذي يقوله العلماء. لا يجوز للعلماء أن يقولوا غير هذا. ولا يجوز أيضا للدولة ولرأس الدولة إلا أن يقول هذا. أن نجنح للسلم. تكف هذه الميليشيات عن زحفها، تكف هذه الميليشيات عن بغيها، تكف هذه الميليشيات عن حملها للسلاح، تكون كغيرها من الناس. السلاح لابد أن يكون في جهة واحدة مع الدولة وحدها. فلابد من السلم ولابد من المعايشة. المعايشة معناها أن تترك السلاح. نحن يمكننا أن نتعايش مع يهود ومع نصارى، نتعايش مع مسلمين. المسلم يتعايش مع اليهودي من أهل الذمة، مع النصراني، لكن لا يتعايش مع المحارب. لا أحد يستطيع أن يتعايش مع المحارب ما دام محاربا. القصة في الحرابة، والقصة في البغي، والقصة في حمل السلاح، والقصة في الميليشيات، والقصة في فرض الأفكار، هذه القصة هنا.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذن أعزائي المستمعين، نحن معكم في حلقة هذا اليوم، وضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان. نستقبل مكالماتكم على هاتف الاستوديو 30292 للتواصل مع البرنامج. إذن نذهب أعزائي المستمعين إلى فاصل قصير، ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة. نذكر بهاتف الاستوديو 30-29-29. شيخ صالح، هذا سائل يقول: هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن من حفظه؟
1: الجنب لا يجوز له أن يقرأ من حفظه عند جمهور العلماء، عند الأئمة الأربعة لا يجوز، لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فالراجح عند جمهور الفقهاء أنه لا يجوز له ذلك، والله أعلم.
0: إذا كان مثلا بنية أذكار النوم مثلا آية الكرسي،
1: نعم، إذا كان بنية التحصن أو الأذكار، أذكار الصباح أو المساء أو أذكار عند النوم مثل قراءة آية الكرسي والمعوذات وخواتيم البقرة، لا حرج في ذلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل أيضا يقول: ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟ البعض يأتي متأخر فيتخطى رقاب الناس.
1: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، هذه من الأشياء المكروهة، لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يتخطى الرقاب، لأن ذلك يؤذي المؤمنين ويجرح نفوسهم ويبني فيها الحقد والبغض والتباغض بين المسلمين.
0: نعم.
1: لكن لو كانت هناك، لو كان هناك فراغ واضح وصفوف متقطعة، فلا حرج أن يتخطى الإنسان بأدب من أجل سد الفراغ.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سائل يقول: هل هناك وقت احتياطي لصلاة الضحى، وكم زمن هذا الوقت؟
1: وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، اللي هو أربع درجات اللي هي تساوي 16 دقيقة. بعد أن تشرق الشمس وترتفع قدر بعد 16 دقيقة 16 دقيقة من طلوعها ومن شروقها يبدأ وقت الضحى، وينتهي بزوال الشمس ودخول وقت الظهر، وهذا وقت طويل، وليس هناك شيء اسمه وقت احتياط. نعم. لكن هذا هو وقت صلاة الضحى، هذا أوله وآخره.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يريد نصيحة، يقول: بماذا تنصح المسلم الذي طال به المرض؟
1: ننصح المسلم الذي طال به المرض ونذكره بأن المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة من أجل ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالحياة كلها ابتلاء، وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يصب الله عز من إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا أحب الله عبدا يصب منه. فهذا تدل على المحبة وعلى تكفير السيئات كذلك، هذا المرض وهذه الابتلاءات فيها تكفير للسيئات.
0: نعم.
1: فليبشر هذا الإنسان ويصبر ويبشر بالخير إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته.
0: آمين.
1: ويحط سيئاته وأن يصبره وأن يلهمه الصبر والسلوان، وأن يرفع عنه المرض، أن يرفع عنه المرض وأن يجمع له بين الأجر والعافية.
0: آمين، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ صالح يقول: ما هي أسباب إجابة الدعاء؟
1: من أسباب إجابة الدعاء أن يلح الإنسان في الإجابة في الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم حث عن الإلحاح بالدعاء، لا يزال الإنسان ملحاحا يدعو ويدعو ويدعو. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يعتقد العبد أن الله عز وجل مجيبه، الله سبحانه وتعالى وعد.
0: نعم.
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي
0: إذا
1: دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى وغيرها من الآيات، يعني قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني
0: أستجب
1: لكم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل وعد فليبشر الإنسان بالخير، عليه أن يثق بالله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب الإجابة أن يأكل الحلال، أن لا يأكل إلا حلالا، وأما إذا كان يأكل حرام فإنه لا يستجاب له عز بالله، وغيرها من أسباب الدعاء المختلفة، إجابة المختلفة.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أعزائي المستمعين، نذكر بهاتف الاستوديو 3029 29. هذه السائلة شيخ صالح تقول: المرأة إذا طهرت بعد صلاة الظهر هل تصلي الظهر فقط أم تصلي الفجر ثم تصلي الظهر؟
1: التي تطهر في وقت الظهر تصلي الظهر وحده، ولا يلزمها أن تصلي الفجر، لأن الفجر لا تجمع مع الظهر، وهكذا كل صلاة لا تجمع ما قبلها معها فإنها لا تعد لا تصلى. أما إذا طهرت في وقت صلاة تجمع التي قبلها معها فإنه يلزمها أن تصلي الصلاة التي قبلها، يعني لو طهرت مثلا العصر يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر، ولو طهرت العشاء ولو في آخر وقته يلزمها أن تصلي المغرب مع العشاء. أما إذا طهرت المغرب فلا يلزمها أن تصلي العصر، أو طهرت الفجر لا يلزمها أن تصلي العشاء، أو طهرت الظهر لا يلزمها أن تصلي الفجر.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. وكذلك هذا السائل يقول، أو هذه السائلة تقول: عندما أزور بعض الأرحام لا أجد منهم الترحاب والبشاشة، هل أستمر في زيارتهم؟
1: نعم، يعني من صلة الرحم أن يزور القريب وقريبه، وصلة الرحم من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقطع الرحم من أعظم الذنوب الذي يستوجب لعنة الله سبحانه وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين أنعمهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي: أنا الرحمن شققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، من قطعها قطعته. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، عن أناس عن قريب يصل أصحابه وهم لا يصلونه، قال: فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تسفهم الرماد الحار أو الرمل الحار. فينبغي للمسلم أن يزور أقرباءه وأن يصلهم، وهذا هو الواصل الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إذا قطعوه وصله. فحثوا على الاستمرار في الوصل وإن كانوا لا يريدونك ويحبونك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل أيضا يقول: عندما أقرأ القرآن أحيانا لا أفهم بعض المعاني، هل ضروري أن أرجع إلى التفاسير حتى أستوضح؟
1: لا يجب
0: عندما أشكل عليه شيء يرجع
1: من حيث الوجوب. لا يجب، ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن وأن يعنى بهذه العبادة العظيمة التي هي قراءة القرآن، وهي من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، الذي يقرأ القرآن هذا له أجر عظيم. لا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه العبادة العظيمة ينبغي أن يحرص عليها المسلم ليل نهار. وأما أنه يجب عليه أن يعرف التفسير والألفاظ فلا يجب، لكن هو الأفضل، هو الأولى والأفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف تتدبر القرآن إلا إذا عرفت معانيه؟ فينبغي للمسلم أن يحرص، فرصة طيبة. هناك يعني تفاسير يسيرة، تفاسير مختصرة، يمكن أن يرجع إليها الإنسان فيعرف هذه الألفاظ والجمل، يعرف معانيها ويعرف معنى الآية ويعرف ما أراد الله عز وجل منه. فهذا الذي ينبغي، وله فيه أجر عظيم.
0: نعم، اليوم التقنيات الحديثة يسرت كثير من الأمور،
1: لا شك،
0: ضع الآية وستأتيك التفاسير،
1: يأتي فيك تفاسير جاهزة ومصاحف معها تفاسير.
0: نعم،
1: يعني تطبيقات مصحف مع التفسير.
0: نعم،
1: حرفا وصوتا وغيرها من التطبيقات الكثيرة.
0: إذا أردت أسباب النزول ستأتيك
1: كل شيء ما شاء الله.
0: نعم.
1: يسر يسر الله عز وجل العلم.
0: نعم.
1: وأتى إلى بيتك.
0: نعم.
1: نعم. وتستطيع أن تتصل على شيخ من شيخ.
0: نعم.
1: تتواصل معه بالهاتف الجوال أو
0: نعم.
1: بالواتساب وسيدلك على المعاني.
0: نعم. صحيح. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ صالح يقول ما هي الأمور التي ندفع بها البلاء؟
1: مما يدفع به البلاء كثرة الاستغفار، فإن الاستغفار يدفع البلاء. ومما يدفع به البلاء معرفة الله سبحانه وتعالى في الرخاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك
0: في الشدة.
1: أيوة. اعرف الله يعرفك.
0: نعم.
1: إذا عرفت الله عز وجل في الرخاء عرفك في الشدة سبحانه وتعالى. ومن أسباب رفع البلاء البعد من أهل البلاء عياذا بالله، لأن أهل البلاء وأهل الفتنة ينزل عليهم البلاء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا نزل البلاء عنه فعليك من أجل أن تحفظ نفسك أن تبتعد عن البلاء. ومن أسباب دفع البلاء الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك البلاء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا
0: والآخرة
1: والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي من خلفي عن يميني عن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك من أقتال أن أقتال
0: من تحتي
1: من تحتي. فيدعو المسلم بدفع البلاء. من أسباب دفع البلاء الصدقات. الصدقة من أعظم ما يدفع الله عز وجل به البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنها تقي مصارع السوء.
0: نعم.
1: في مصارع السوء، مصارع السوء، مصارع البلاءات والفتن التي قد تصيبك، قد تصيبك إذا تصدقت رفعها الله عز وجل عنك، لأن الصدقة تطفي غضب الرب كما الحديث الآخر. فإذا انطفأ غضب الرب عليك رفع الله عز وجل عنك كل البلايا، وغيرها من أسباب دفع البلاء. نعم.
0: نعم. شيخنا الفاضل في هذا الجانب حديث العباس رضي الله عنه، عندما أتى النبي وقال بماذا أدعو أو شيء من هذا الله.
1: نعم.
0: فقال سلوا الله العافية.
1: نعم.
0: نصيحة لعمه.
1: نعم. سلوا الله العافية.
0: نعم.
1: اللهم سلك. وهذا الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا. نعم. الدعاء الجامع.
0: نعم.
1: صباحا ومساء.
0: نعم.
1: وهذا الدعاء لوجه الخصوص يحفظك ويحفظ مالك وولدك.
0: نعم.
1: اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخره. فهذا دعاء جامع بالعافية لك ولولدك ولمالك. لأن بعض الناس يسأل يقول أنا أعوذ نفسي وأذكر آتي بأذكار الصباح والمساء لنفسي.
0: نعم.
1: كيف أعوذ أبنائي، كيف أعوذ أموالي. بعض الناس يأتي للسيارة ويقرأ في الماء ويرشها السيارة بالماء. لا، إن شاء الله إن شاء الله نحفظ، لكن هذا دعاء أفضل.
0: نعم.
1: هذا يحفظك يحفظ مالك بإذن الله سبحانه. والأولاد أيضا لهم دعاء خاص يعني في حفظهم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. وأيضا هذا السائل يقول يبدو اليوم كلمات ربما بسبب انقطاع البث الجهاز الكبير ربما، أو ربما بعض المستمعين ظن أن الحفل سيستمر. كانت الإذاعة تنقل حفل من الجامعة. هذا السائل الشيخ صالح يقول ما معنى اليمين الغموس؟
1: اليمين الغموس المراد بها اليمين الكاذبة، وسميت يمين الغموسة لأنها نسأل الله سلامة تغمس صاحبها في النار.
0: نعم.
1: يعني الإنسان الذي يحلف حلفا كاذبا لا سيما إذا اقتطع به حق امرئ مسلم، إذا اقتطع به حق امرئ مسلم بهذا اليمين فإنها من أعظم المصائب، ها، فتؤدي به إلى النار بالله وأن تغمسه في النار. فهذه اليمين الغموس ينبغي المسلم أن يحذر منها كل الحذر.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول عبارة أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، هذه تقال فقط عندما تودع شخص مسافر أم تقال في أي وداع كان؟
1: هذا الدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على المسافر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استودع شخصا يقول له استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك.
0: نعم.
1: وأستودعك الله الذي لا تضيع
0: ودائعه.
1: هذا لا شك أنه من حيث الأصل كدعاء خاص يقال عند السفر، لكن لا حرج أن يستعمله الإنسان في غير ذلك، لا باعتقاد أنه دعاء خاص ولا باعتقاد التقييد. في أي لحظة أنا أقول اللهم أستودع أخي أبي أحمد، أستودعك أبا أحمد دينه ومانته وخواتيم أعماله، ها؟ وتقول ابنك في أي لحظة أستودعك الله، فلما يخرج ابنك من البيت تقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا دعاء.
0: نعم.
1: يا الله استودعك هذا الابن.
0: نعم.
1: فلا حرج أن يدعو الإنسان به في أي لحظة من لحظات.
0: نعم.
1: لكن دون اعتقاد أنه خاص مثل ما يعتقد أن هذا خاص في السفر.
0: نعم. نحن هنا معشر الإعلاميين أحيانا في ختام مثلا فقرة برامجية أو نشرة إخبارية نقول نستودعكم الله.
1: نعم. لا حرج.
0: نعم.
1: دعاء لهم نستودعكم. نعم. الله، يعني في غيابنا هذا.
0: نعم.
1: وفي ذهابنا عنكم نسأل الله أن نجعلكم ودائع عند الله لحفظكم، يعني اللهم احفظهم، اللهم اجعل إخواننا والمسلمين في كل مكان.
0: نعم.
1: ودائع عندك، احفظها يا رب العالمين حتى نلتقي بهم، حتى نلتقي بهم في وقت آخر،
0: في وقت آخر.
1: هذا معنى جميل.
0: نعم.
1: دون اعتقاد أنه خاص.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يجوز أحيانا يكون واحد مشغول أو عنده موعد لكن يبدو أن هناك مكالمة؟ مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي. اسمعك الشيخ.
2: أقول لك يا شيخ، لحم القعود هل ينقض الوضوء أو لا؟ في معلومة نحن عارفينها من زمان أنه ينقض الوضوء، بس واحدة من الداعيات قالت أنه ما ينقض الوضوء.
0: نعم.
2: سؤالي الثاني.
0: أيوة.
2: معي ابني مريض، سويت التقرير على اساس اني بسافر للخارج.
0: ايوه.
2: بعد ما جمعت مبلغ من المال واني بحجز في الطيران، تواصلت مع احد الدكاتره المصريين فقال لي ماشي داعي لذهابك الى مصر، خلاص يعني الحاله ميؤوس منها. على علم اني معي مبلغ من المال يعني من متبرعين، والعلاج حقه اللي نجيبه شهريا كل 60-70 ألف شهريا، يعني المبالغ هذه اللي اعطوني اياها هل رجعها لاهلها أو نستفيد منها
0: بالدوحة ابني؟ طيب. تابعين عبر الراديو؟
2: بسمعك من الراديو، إذا كان في استفسار من الشيخ بتواصل،
1: بسمي
2: معك على
1: الهاتف. لا ماشي حاجة.
0: طيب. شكرا أختي الكريمة، استمعي عبر تابعين عبر الراديو.
2: يلا شكرا، جزاك الله خير.
0: شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. سؤال الأول، لحم القعود.
1: لحم الإبل.
0: الإبل. نعم.
1: نعم. الجزور. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ منه في أول أمر، قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قال أن أتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. هذا حديث. ثم جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر في حديث جابر، قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فمن الفقهاء من قال هذا ناسخ، لأن لحم الجزور عندما قال

0: يشمل الجزور لحم الجزور. قالوا هذا ناسخ، وهذا هو قول الجمهور، جمهور العلماء يقولون هذا القول.
1: نعم،
0: جمهور العلماء يقولون لحم الجزور لا ينقض وضوء، كان ينقض الوضوء ثم نسخ، هذا قول.
1: نعم.
0: القول الآخر يقول لا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام، وحديث لحم الجزور خاص، فلحم الجزور ينقض الوضوء، لحم الإبل، وهذا الذي قول الحنابلة، واختاره بعض الشافعية كالإمام البيهقي والنووي اختاروا هذا. فربما يكون الراجح قول الجمهور أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء.
1: نعم.
0: لكن الأولى والأحوط الأخذ بالقول بالنقض أحوط، فالأفضل للإنسان إذا أكل لحم الجزور أن يتوضأ. حتى عند الشافعية الذين يقولون لا ينقض يقولون سنة أن تتوضأ.
1: نعم.
0: لكن من حيث الراجح لا ينقض الوضوء، والله أعلم.
1: نعم.
0: هذا منسوخ.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني تقول يعني ابنها سمعت سؤالها شيخنا الفاضل.
0: نعم.
1: والآن تبقى عندها مبلغ كيف تتصرف فيه، لكن قبل الإجابة على سؤالها نأخذ مكالمة جديدة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وبركاته.
2: برنامج إدارة.
1: نعم، تفضل أخي الكريم.
2: معك الأخ سالم علي الحمدون.
1: تفضل يا سالم.
2: بالنسبة في واحد يعني يصلي بأهل الدار بعض فروض في الدار كذا، يصلي بالجماعة.
1: أيوة.
2: وبعض فروض يعني يصلي في المسجد، يعني هل فعل هذا ريض ولا مريض؟
1: طيب تمام.
2: بسمعه بالتلفون الإذاعة ماشي يعني مقطوعة.
1: طيب إذا ابقى معنا. إذا هو بعض الفروض يصلي بأهله جماعة في البيت. وبعض الفروض يذهب إلى المسجد يصلي مع الناس.
0: لا حرج على المسلم أن يصلي في بيته، ولا سيما بعض الفروض مع أهله، لا حرج عليه في ذلك. لكن هذا من حيث الأفضل، لا شك أنه من الأفضل أن يصلي جماعة في المسجد.
1: نعم.
0: هذا من حيث الأفضل والأكمل، لكن لا حرج عليه أن يصلي في بيته، لا سيما إذا كان سيصلي بأهله جماعة.
1: نعم، واضح يا سالم؟
2: طيب من ناحية صلاة الفجر.
1: أيوة.
2: يعني يصلي الفجر في المسجد بعدين ركعتين الإشراق يصليها في الدار.
1: يصلي الجماعة مع الناس في المسجد ثم يعود إلى البيت.
2: يعود إلى البيت يصلي الإشراق في بيتنا.
0: يعني من حيث المشروعية والجواز يجوز، ولكن يذهب عليه أجر البقاء، البقاء بعد الفجر حتى تطلع الشمس يذهب عليه هذا الأجر.
1: نعم، واضح سالم؟
2: واضح، مشكور يعني.
1: يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. إذا نعود إلى سؤال الأخت المتصلة، تقول بقي مبلغ معه الآن هذا اللي خصصته للسفر، كيف تتصرف فيه؟
0: لا حرج عليها يعني أن تستخدمه لعلاج الولد وفي أدويته، لا حرج عليها إن شاء الله، ولا يلزمها أن ترده.
1: نعم.
0: أيوه، قد ملكته بقبضه وصار لها ولابنها.
1: نعم. شيخنا الفاضل، المرأة التي مات عنها زوجها هي الآن ستشرع في الدخول في العدة، هل يسن لها أو يجب عليها أن تغتسل وتغسل شعرها وكذا حتى تشرع في الدخول في العدة؟ هل هذا شرط من دخولها في العدة؟
0: أولا، مسألة الدخول في العدة لا علاقة لإرادة المرأة وقصدها بالدخول في العدة، وهذا من الأخطاء الشائعة عند النساء. العدة تدخل بنفسها بلحظة الوفاة، إذا مات الميت وقبضت روحه بدأت العدة، والعدة عبارة عن عدد من الأشهر والأيام، هذا العدد يبدأ يعني مثل العداد الذي يضغط على فصه لحظة الوفاة.
1: نعم.
0: من عند رب العالمين، يضغط على فصه لحظة الوفاة.
1: نعم.
0: من عند رب العالمين.
1: نعم.
0: من الملائكة.
1: نعم.
0: من عند رب العالمين، كان هناك فص عند الملائكة.
1: نعم.
0: يضغطون على هذا الفص عند لحظة الوفاة، ويبدأ العدد يستمر حتى ينتهي، لا علاقة للمرأة بهذا ولا لغيرها. فبدعة أن المرأة تقول أنا سأدخل في العدة، سأشرع، سأنوي، وأحيانا تقول أنا ما نويت عني اليوم الأول في اليوم الثاني، هذا لا علاقة له بالدين ولا بالشرع.
1: نعم.
0: لا علاقة له بالدين ولا بالشرع، هذا مسألة. المسألة الثانية، هل يسن، حتى لو سلمنا أن العدة تبدأ بلحظة الوفاة، هل يسن للمرأة إذا بدأت شرعت في العدة أن تغتسل؟ لا يسن لها ذلك، لا علاقة لهذا بهذا. لكن مثلا لو كانت المرأة هي أصلا تقول أنا الآن محتاجة للاغتسال حتى يعني أدخل في العدة وأنا قد اغتسلت، محتاجة للاغتسال ليس يعني لسبب العدة.
1: نعم.

0: فلا حرج عليها أن تغتسل. أما أن تجعل ذلك سنة للعدة وللدخول فيها أو للإحداد فلا،
1: ليس شرطا وليس
0: لا شرطا ولا سنة ولا مندوبا ولا شيء.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا السائل يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هل يجوز الاكتفاء ببعضها؟ أحيانا أكون مشغول أيضا، هناك مكالمة جديدة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أخي الكريم، من معنا؟ أخي الكريم
3: أم لوكا.
1: أخفض صوت الراديو لو سمحتي.
3: طيب
1: أغلق الراديو.
3: أم لوكا مولا.
1: أم لوكا تفضلي.
3: أقول لك يعني في بيت نحن
1: أيوة
3: دائما دائما يصيحون يعني وصياح صياح صياح أمس.
1: نعم.
3: ونحن دارين وفجأة يعني وانا واحد ويعني سبب
1: ثم يعود مرة أخرى. نعم.
3: أقول لك يعني في بيت يعني كل يوم يعني يصايح.
1: واضح واضح السؤال أختي الكريمة.
3: بدون سبب.
1: نعم نعم. طيب.
3: والسبب يعني.
1: طيب تبقي معنا على الهاتف ولا تسمعها بالراديو؟
3: لا بسمعها ما الراديو.
1: على الراديو تسمعين؟
3: إيوه إن شاء الله.
1: إذا تابعين على الراديو. شكرا يا أم لوكا.
3: الله يحفظك.
1: يا هلا وسهلا. تفضل يا شيخ.
0: مشهد أن الناس يتصايحون في البيت. هذا يعني قد لها عدة أسباب، قد يكون لأسباب نفسية في الناس عندهم يعني ضيق عطن وعدم صبر وطبيعة غاضبة فيحصل تصايح، وهذا طبيعة البشر، البشر يحصل منهم المصايحات
1: نعم.
0: فينبغي أن يعالجوا أنفسهم، يعالجوا في نفسياتهم، وكلنا يقع منه هذه المصايحات وطبيعة البشر هذا.
1: نعم.
0: وقد يكون هناك مثلا يعني نوع حسد على هذا الأسرة مثلا أو في البيت، فينبغي على كل حال أن يحرصوا على أذكار الصباح والمساء، وأن يعوذوا على أنفسهم وأن يحصنوا بيتهم، يحصنوا أنفسهم يحصنوا بيتهم. كيف يحصنوا بيتهم؟ يمكنهم أن يقرأوا فيما ثم يأتوا مثلا البقرة أو أذكار الصباح والمساء أو ثم يأتوا بهذا الماء يرشونه في أطراف الغرف وداخل الغرف وخارج البيت يحصنونه، ربما يذهب عليهم هذا الحسد إذا كان هناك حسد أو عين.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال شيخ صالح يقول هل يجوز أن أكتفي ببعض أذكار الصباح والمساء خصوصا إذا كنت مشغول؟
0: نعم، الأصل أنه لأن الناس لا يأتون بكل أذكار الصباح والمساء، هذا هو الأصل أصلا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أشياء كثيرة في أذكار الصباح والمساء.
1: نعم.
0: ولا أحد منا يستوعب هذه الأذكار من القرآن ومن السنة، وإنما الأصل هو أن يأخذ الإنسان يتخيل لنفسه بعض هذه الأذكار.
1: نعم.
0: كلما أكثر منها فهو خير وأفضل، وإذا يعني عجز عن كلها وعن أكثرها يأتي ما قدر له منها، فلا حرج عليه في ذلك.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل أيضا يقول هل تجب البسملة عند الوضوء؟
0: الراجح أن البسملة عند جمهور العلماء سنة عند الوضوء وغيره، سنة من السنن وليست من الفروض، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول ما هو الوارد في أكل التمرات صباحا؟
0: جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال هذا خاص بالعجوة، لأن الرسول قال من تصبح بسبع تمرات عجوة، والعجوة نوع من أنواع من العجوة،
1: تمر المدينة،
0: من نوع من أنواع تمر المدينة، من تصبح بسبع تمرات عجوة. ومن أهل العلم من قال لا، ليس خاصا بالعجوة، فينبغي على المسلم أن يتصبح سبع تمرات من أي نوع من أنواع التمر.
1: نعم.
0: فإن هذا ينفع في منع أثر السحر ومنع أثر السم، فينبغي أن يحرص على المسلم على هذه السنة.
1: نعم جزاكم الله خيرا. وهناك مكالمة جديدة. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أخي الكريم. نعم.
4: نريد نطرح سؤال عن نعرف عن ذي القرنين، وهل هو جاء في عهد نبي أو هو ملك من هذه الشبس؟
1: نعم. نتعرف عليك، من معنا؟
4: معك أبو أكرم.
1: طيب تسمع يا أبو أكرم إن شاء الله، تابعنا عبر الراديو.
4: جزاك الله خير.
1: يا أهلا وسهلا. ذو القرنين.
0: ذو القرنين ملك من ملوك العظماء الذين حكموا الأرض، ذكره الله عز وجل في سورة الكهف. واختلف العلماء في هذا الملك العظيم، هل هو نبي من أنبياء الله أو هو صاحب نبي. هو لا شك أنه إما أن يكون نبيا أو صاحب نبي، واستشفوا ذلك واستنبطوه من قول الله سبحانه وتعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فالله عز وجل بنفسه يقول قلنا، الله المتكلم هناك الله، قلنا يا ذا القرنين. فالله عز وجل خاطب ذا القرنين بهذا القول، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وهذا عندما جاء إلى قوم في مكان ما في مغرب الأرض، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب إما أن تتخذ فيهم حسنا. إذن هذا الرجل إما أن يكون مخاطب من الله مباشرة بوحي وهو نبي، أو يكون معه نبي وهو صاحبه، والله عز وجل خاطب ذا القرنين عن طريق النبي. ولهذا قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان ذا القرنين نبيا أم لا. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه على وجه الخصوص فيه شيء، ولكن من هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان ذا القرنين نبيا أم لا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. ولازلنا أعزائي المستمعين نتابع معكم هذه الحلقة. وهذا السائل يقول: يا شيخ أنا ألحن في قراءتي للقرآن ولا أجد من يعلمني القراءة الصحيحة، بماذا تنصحونني؟
0: أما أن يقول أنه يلحن في قراءة القرآن ولا يجد من يعلمه، فالأظهر أن هناك من سيعلمه، الأظهر أن من سيعلمه موجود، إذا بحث عنه سيجد شابا قارئا أو شيخا من مشايخ المساجد. وتعليم القرآن لا يلزم أن يكون على الدرجة الكبيرة،
1: نعم،
0: فعليك أن تحرص على أن تجلس مع من يعلمك، ولا تستحي تجلس مع من يعلمك، ولكن مع بصرف النظر عن ذلك كله، فأنت إذا قرأت القرآن وأنت لا تجد قراءته تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام براء، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران، أجر القراءة وأجر التعب والمشقة. فعليك أن تحرص على قراءة القرآن وإن كنت تلحن فيه، ولكن احرص على أن تتعلم القرآن.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: كبرت تكبيرة الإحرام والإمام في التشهد الأخير، سلم الإمام قبل أن أكبر تكبيرة الانتقال والجلوس في التشهد، هل أدركت الجماعة مع الإمام؟
0: نعم، إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدركت الجماعة،
1: حتى ولو لم
0: يجلس. بمجرد أن يقول الله أكبر قبل السلام عليكم يكون قد أدرك الجماعة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سأل يقول: شرعت في صلاة الوتر وفي نيتي أن أصلي ركعتين ثم أسلم ثم أصلي الثالثة وترا، في أثناء الركعتين غيرت نيتي بأن أصلي الثلاث الركعات متواليات بسلام واحد، هل يجوز لي ذلك؟
0: يعني هو يعني إذا نوى في الركعة الثانية قبل أن يقوم فلا بأس، نوى الثالثة.
1: نعم.
0: وأما إن نوى بعد أن قام يعني يقوم ثم ينوي فهذا خطأ، لو مثلا أخطأ صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية.
1: نعم.
0: والأصل أنه يجلس نسي فقام، فلما نعم. قال خلاص أنا قد قمت سأجعلها ثلاثة، هذا لا يصلح.
1: الأصل أنه ينوي وعاد في ركعتين،
0: ينوي قبل أن يقوم، لأن القيام جزء من الصلاة، لابد أن يكون بنية.
1: نعم.
0: عندما يرتفع من الجلوس إلى القيام لابد أن يكون قد نوى.
1: نعم.
0: فإن نوى في تلك اللحظة فلا حرج عليه إن شاء الله.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ صالح يسأل في الرقية الشرعية، ما هي الرقية الشرعية؟ لكن اسمح لي شيخ صالح، أخذ هذه المكالمة. مرحبا. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا وسهلا، من معنا؟
5: حياك الله يا جماعة، معك عمر العمود.
1: تفضل يا عمر.
5: يا أخي ما أفضل قراءة الواجعة والتبارك وآخر سورة البقرة كل يوم الصباح.
1: الصباح؟
5: آه كل يوم الصباح. والسؤال الثاني في مؤذن، هنا يؤذن ما يضع أذانه على أذانه، يضعها في الجدار، هل أذانه صحيح؟
1: طيب نسمع إن شاء الله. عندك شيء ثاني؟ عندك سؤالين؟
5: أيوة.
1: شكرا، تابعنا عبر الراديو؟
5: أيوة عبر الراديو مع أبوي.
1: إذن تابعنا إن شاء الله، شكرا يا عمر. يا أهلا وسهلا. السؤال الأول يقول الواقعة والملك وآخر البقرة، هل يحافظ عليها؟ يعني هل يجوز أن يقرأها الصباح دائما؟
0: أما بالنسبة لآخر سورة البقرة فإنها يعني تقال في الصباح والمساء مما يحفظ الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى من الرقى.
1: نعم.
0: وأما قراءة للواقعة وتبارك فإن كان يقرأها يعني لا باعتقاد خاص، يقرأها في القرآن وهو يحب هذه السورتين وربما يحفظها ويسمعها صباحا ومساء فلا حرج، لكن لا يعني يقرأها باعتقاد أنها في هذا تختص بهذا الوقت. والواقع جاء فيها حديث أن من قرأها فإنها تنفي عنه الفقر، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن لا حرج على الإنسان أن يكثر من قراءتها لأن الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وأما تبارك فقد جاء فيها الحديث الصحيح أنها تقرأ ليلا، يقرأها بعد العشاء، يعني إن رجلا قرأ سورة هي 30 آية أنجته من عذاب القبر، فهي المنجية وهي سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، فسورة تبارك هي المنجية وهي الناجية وهي المانعة تمنع الإنسان من عذاب القبر، فيحرص المسلم على قراءتها بالليل بعد صلاة العشاء ولو ليليا ويوميا فهذه سنة.
1: نعم جزاكم الله خيرا. يقول المؤذن عندهم لا يضع يديه في أذنيه وإنما يضعهما على الجدار،
0: يسن أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه كما كان بلال يفعل ذلك، فهذه سنة وليست بواجب ولا بشرط، فإذا وضعها على الجدار أو على ماسكا بالمايك الميكروفون فلا حرج عليه في ذلك، لكنه ترك السنة وترك الأولى.
1: نعم. كنا سألنا شيخ صالة عن الرقية الشرعية. نعم.
0: المراد بالرقية الشرعية أن يرقى الإنسان نفسه أو غيره بما جاء في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث التي يكون بها الرقية ويكون بها الاستشفاء من العين والحسد والمس والسحر ونحو ذلك، وهي آيات يعرفها العلماء التي فيها سواء كان جاءت بها النصوص أو عرفها الناس بالخبرة والتطبيق، هذه تسمها الرقية الشرعية.
1: نعم.
0: مجموعة من الآيات والأحاديث.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول أسقطت الجنين في الشهر الثاني، استمر الدم 15 يوما ثم انقطع وظهر الطهر بعد 15 يوم وهي أسقطت جنين في الشهر الثاني، هل تصلي؟
0: يعني نعم، إذا أسقطت الجنين أولا في الشهر الثاني، إذا كان الذي خرج منها لحمة أو شحمة يدل هذا الشيء أنه أصل آدمي فهي نفساء وتمتنع عن الصلاة والصوم ونحو ذلك. وأما إذا كان الذي أخرجته دم وربما دم متقطع ودم متجمد وليس فيه ما هو أصل آدمي فليست بنفساء، وهذا دم فساد، عليها أن تغسل الدم وتصلي.
1: نعم.
0: فإن كانت نفساء وأسقطت شيئا ثم انقطع عنها الدم كما تقول بعد 15 يوم فإنها عليها أن تغتسل وتصلي.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول كنت أصلي سنة العشاء، جاء شخص أراد أن يقتدي بي، هل أصلي به العشاء؟ أجهر بالقراءة؟
0: نعم.
1: وحول السنة إلى عشاء؟
0: لا يحول السنة إلى عشاء، لا تتحول السنة إلى عشاء أو إلى فرض، ولكن يصلي السنة، يصلي السنة ويؤم به، لا حرج عليه في ذلك، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم إذا سلم قام الذي خلفه وأكمل صلاته.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ورد في القرآن الكريم الحديث عن أمراض القلوب، كما في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هي أمراض القلوب؟
0: أمراض القلوب هي الأفعال والأعمال والأقوال التي تمرضه وتضعفه عن الإيمان والطاعة، وهذه الأمراض قد تكون أمراض شديدة وكبيرة، قد تميت القلب، مثل مرض النفاق والشك، فهذا من أعظم الأمراض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هنا المراد بالمرض مرض النفاق.
1: نعم.
0: وقد تكون هذه الأمراض أمراض دون الموت، مثل مرض الحسد والحقد والبغض، هذه أمراض، والغل، هذه من الأمراض، من أمراض القلوب، والغي ونحو ذلك. وقد يكون المرض مرض شهوة، يعني مرض يميل إلى الشهوة المحرمة، فهذه كذلك أمراض من أمراض القلوب، نسأل الله أن يبعدنا عن وإياكم عنها.
1: نعم شيخنا الفاضل، نختم بهذا السؤال أيضا. سائل يقول: ورد في القرآن الكريم أن الله يغفر الذنوب جميعا، فهل يشمل هذا الغفران يشمل الكبائر؟
0: الكبائر الراجح، مسألة خلافية بين العلماء، الراجح أن الكبائر لابد فيها من توبة، هذا الأصل، هذا الأصل، لكن في بعض الصور تغفر الذنوب جميعا ومعها الكبائر، مثل في حالة التوبة كما جت في الآية: إن الله يا عباد، يقول: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الكبائر والصغائر إذا تاب الإنسان منها.
1: نعم.
0: هذا في صورة التوبة، في مسألة التوبة.
1: نعم.
0: يغفر الله الذنوب جميعا من الكبائر.
1: نعم.
0: وأما غيرها فهناك أعمال تغفر الذنوب جميعا من الكبائر، مثل الحج، الحج يجب ما قبله، ومن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم أو كيوم لغتان ولدته أمه.
1: نعم.
0: وأمثال هذا، مثل يعني أحيانا بعض الجهاد في سبيل الله، أهل بدر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففي أعمال تكفر حتى الكبائر، لكن الغالب أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن، المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا الفاضل.
0: جزاكم الله خيرا جميعا، جزاكم الله خيرا.
1: آمين. كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل مع البرنامج، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، هي لكم أيضا من الزميلة مدنينا بكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ليومنا الثلاثاء. من أنبى هذه النشرة: عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يؤكد عمق الشراكة التاريخية مع بكين. السلطة المحلية وجامعة حضرموت تحتفيان بالذكرى 70 للعلاقات اليمنية الصينية. لجنة المناقصات الرئيسية بحضرموت تقر ترسية 3 مشاريع في التربية والتعليم والتعليم الفني والطاقة. الوكيل المساعد بعلوي يفتتح مركز الوسطى الإبداعي بمديرية غيلبة وزير. الأرصاد تتوقع طقسا حارا جدا بالسواحل والصحاري وأمطار الرعدية في مناطق واسعة. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، شهدت مدينة المكلا اليوم احتفالا رسميا وخطابيا حاشدا نظمته جامعة حضرموت في قاعة الفقيد علي هود بعباد بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، وسط حضور دبلوماسي وأكاديمي ورسمي رفيع. وفي كلمته خلال الحفل عبر الاتصال المرئي، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أن الاحتفاء بمرور 7 عقود على هذه العلاقات يمثل تجسيدا لمحطات تاريخية عريقة من الصداقة الصادقة والتعاون المثمر. ووصف جمهورية الصين بأنها شريك موثوق وقف إلى جانب الشعب اليمني في شتى الظروف والمراحل، معلنا أن حضرموت تفتح أبوابها واسعة لمزيد من آفاق التعاون الاستثماري والتنموي والأكاديمي مع الجانب الصيني، ومثمنا المبادرة النوعية لجامعة حضرموت في توثيق هذه الشراكة التاريخية. من جانبه أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي إلى التطور المستمر في مسارات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الصين واستفادة آلاف الطلاب اليمنيين من المنح الدراسية، مشيدا بنموذج جامعة حضرموت في بناء الشراكات الدولية والانفتاح العلمي. بدوره أوضح رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش أن تدشين الفعالية يعكس مسؤولية الجامعة العلمية في تعزيز جسور التعاون الدولي، لافتا إلى توقيع اتفاقيات نوعية مع مؤسسات بحثية وجامعات صينية كاستثمار استراتيجي في رأس المال البشري، مع التطلع لتوسيع مجالات التعاون لتشمل البرامج الأكاديمية المشتركة وتعليم اللغتين العربية والصينية ومشاريع التحول الرقمي والتعليم المدمج. وفي البعد الدبلوماسي، استعرض المدير العام لمكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بحضرموت السفير صالح سالمين البحسني العمق التاريخي لحضرموت كبوابة رئيسية للعلاقات اليمنية الصينية عبر ميناء المكلا ومسارات طريق الحرير البحري، مثمنا الموقف الصيني الداعم لجهود السلام والاستقرار في اليمن. كما شهد الحفل مداخلات متلفزة لكل من سفير اليمن لدى بكين الدكتور محمد الميتمي والقائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن السيد تشاو تشينغ، حيث نوه الميتمي بأهمية الشراكة التجارية والتعليمية المتنامية بين البلدين، في حين جدد القائم بالأعمال الصيني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع اليمن كواحدة من أوائل الدول العربية التي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين الحديثة، مؤكدا استمرار دعم بكين اليمن في المجالات الإنسانية والتنموية والأكاديمية. وتخللت الفعالية عرض فيلم وثائقي بعنوان جسور الصداقة، استعرض محطات بارزة في مسار التعاون الثنائي منذ فجر العلاقات الرسمية،
وعلى هامش الاحتفال افتتح رئيس الجامعة برفقة وكلاء المحافظة الدكتور وليد العطاس والدكتور مراد بعلوي والأستاذ عبير الحضرمي المعرض الثقافي للصور الفوتوغرافية الذي يوثق بالوثائق والشواهد البصرية محطات 7 عقود من الشراكة التنموية والثقافية بين البلدين الصديقين. حضر الفعالية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة وجمع من القيادات الأكاديمية والمدنية والشخصيات الاجتماعية. عقدت لجنة المناقصات الرئيسية بمحافظة حضرموت أمس بمدينة المكلا اجتماعا برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري وأعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقارير المرفوعة من لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي بشأن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، وأقرت ترسية 3 مشاريع وفقا للإجراءات والشروط الفنية والمالية المعتمدة. وأقرت اللجنة ترسية مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية للمعهد التجاري بفوة على مؤسسة عبد الحافظ أحمد شيخ اليهري للمقاولات وعقود التوريد والتموين باعتبارها صاحبة أقل عطاء ومستوفية للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. كما أقرت ترسية مشروع توريد آثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام على المقاول سرو حمير للآثاث والتجهيزات وفقا لما أظهرته نتائج التحليل والتقييم الفني والمالي للعطاءات المقدمة. وفي قطاع الطاقة أقرت اللجنة ترسية مشروع توريد وتركيب منظومات طاقة شمسية لتغذية 12 مرفقا حكوميا مع إنارة الشوارع العامة المجاورة لها بطول 16 كيلومترا على مؤسسة سعيد بن سلمان للمقاولات باعتبارها الأقل سعرا والمستوفية للشروط الفنية المطلوبة. ويشمل المشروع تركيب منظومات الطاقة الشمسية لعدد 5 مدارس ومركز التوحد إلى جانب 6 مرافق ومؤسسات حكومية، فضلا عن تنفيذ أعمال إنارة الشوارع الرئيسية المجاورة للمرافق المستهدفة بطول إجمالي يبلغ 16 كيلومترا. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي مساء أمس مركز الوسطى الإبداعي بمديرية غيل باوزير ليمثل رافدا ثقافيا يعيد للمديرية دورها الريادي بوصفها منارة للمعرفة وحاضنة تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية وصقل مواهبهم بما يربط إرث المكان التاريخي بمستقبل واعد. ويأتي تدشين المركز بحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير الأستاذ وديع جوبان ضمن إطار مشروع مركز حضرموت الإبداعي الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة مدارات الثقافية بالشراكة مع معهد غوتا الألماني وبالتنسيق والشراكة المحلية مع قيادة السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير ومكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت. وخلال الافتتاح أكد الوكيل المساعد أهمية هذه المبادرات النوعية في تمكين الشباب وتوفير بيئات تفاعلية تحتضن شغفهم وتنمي مهاراتهم، مشيرا إلى حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على رعاية وتسهيل المشاريع الثقافية والمجتمعية التي تسهم في خدمة المجتمع. حضر الافتتاح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية الأستاذ أحمد الجوهي والأستاذ محمد باوزير رئيس مؤسسة مدارات الثقافية ومدير مكتب الثقافة بالمديرية الأستاذ إسلام بافطيم ومدير مركز مدحج الثقافي الأستاذ عبد الله الحوري إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والمؤسسات الثقافية والشبابية بالمديرية. آخر خبر في هذه النشرة، توقع مركز التنبؤات الجوية والانذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليوم الثلاثاء أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها طقس غائم جزئي إلى غائم وحار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية ورخبيل سقطرى
والمناطق المحاذية لها والرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون الرياح نشطة على أرخبيل سقطرى. كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية تلقت وكالة الأنباء اليمنية السبا نسخة منها أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية غائم جزئي إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين شبوة وحضرموت، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية صحو إلى غائم جزئي وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظتي شبوة وحضرموت، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال. ووفقا للنشرة الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء في المكلا العظمى 31 الصغرى 27 سيئون العظمى 39 الصغرى 23 سقطرة العظمى 34 الصغرى 27 الغيضة العظمى 32 والصغرى 25. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة انتهت. في ختامها تقبلوا تحيات من حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل صلاح براهم، ومن نفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الله عيضة حسين. تحياتي من التقديم محمد رويشد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. اعتمد مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الختم الرسمي الجديد لنادي المكلا الرياضي، وأصدر التعميم رقم 6 لعام 2026 متضمنا إلغاء تعامل الختم السابق واعتماد الختم الجديد في جميع المعاملات الرسمية للنادي. وجاء اعتماد الختم الجديد بناء على طلب إدارة نادي المكلا الرياضي بتاريخ 18 سبتمبر 2026 ضمن توجه النادي نحو تطوير العمل المؤسسي وتحديث هوية البصرية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز حضوره في مجالات التسويق والاستثمار والتطوير الرياضي والإداري. وأكد مكتب الشباب والرياضة أن الختم الجديد هو المعتمد رسميا في كافة الخطابات والمراسلات والمعاملات الإدارية والمالية للنادي، داعيا الأندية والاتحادات الرياضية وممثليه في مديريات الساحل إلى اعتماد الختم الجديد في التعاملات الرسمية المستقبلية. لم يكن المنتخب السعودي بحاجة إلى أزمة جديدة قبل أن يبدأ رحلة البحث عن لقب خليجي غاب عنه منذ سنوات، لكن ما حدث في الأيام الأخيرة جعل الأخضر يدخل البطولة محاطا بأسئلة لا علاقة لها بما يحدث داخل الملعب. وبدلا من أن يكون التركيز منصبا بالكامل على تجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء، أصبحت أزمة مصعب الجوير اللاعب السعودي وما تبعها من تصريحات وانتقادات حديث الشارع الرياضي قبل ساعات من انطلاق المنافسة. المشكلة هنا ليست قرار استبعاد الجوير بحد ذاته، فالاتحاد السعودي أعلن أن اللاعب استبعد لأسباب انضباطية، بينما أوضح فهد المفرج أن المخالفة تكررت رغم تحذيرات اللاعب في المرة الأولى. لكن الأزمة الحقيقية بدأت عندما خرجت تفاصيل متضاربة إلى الواجهة، ثم دخل نايف هزازي لاعب المنتخب السعودي السابق على خط المشكلة منتقدا طريقة إدارة الملف لتتحول قضية لاعب واحد إلى حديث يطغى على كل اللاعبين في المنتخب السعودي. لم تنتظر أسبانيا طويلا لمكافأة لويس دي ليفانتي على الإنجاز التاريخي الذي حققه مع المنتخب بعدما قرر الاتحاد الأسباني لكرة القدم تمديد عقد المدرب المخضرم حتى عام 2032 في خطوة تؤكد تمسكه بالمشروع الذي يقوده منذ سنوات. ووافق مجلس إدارة الاتحاد الملكي الأسباني لكرة القدم برئاسة رافائيل لوزان بالإجماع على تمديد عقد دي ليفانتي خلال اجتماع عقده في مدينة كرة القدم بمدينة لاس روزاس ليستمر المدرب في قيادة المنتخب الأسباني لسنوات طويلة. ويأتي القرار بعد نجاح دي ليفانتي في قيادة إسبانيا للتتويج لقب كأس العالم 2026 ليعزز مكانته باعتباره أحد أبرز المدربين في تاريخ المنتخب الأسباني. بعد عامين من الواقعة التي هزت ملعب رومان شانسز، يقف مشيع إشبيلية أخيرا أمام العدالة اليوم الثلاثاء ليواجه عقوبة سجن محتملة بعدما حول مباراة كرة القدم إلى محاكمة عنصرية علنية ضد ريال مدريد متمثلة بنيمها فينيسيوس جونيور. وبحسب صحيفة ديبورتيفو الأسبانية، يواجه المشيع المتهم عقوبة محتملة بالسين لمدة عام وتسعة أشهر، وهي العقوبة التي طالبتها النيابة العامة الأسبانية بتهمة الإخلال بالنزاهة الأخلاقية. وتعود تفاصيل الحادثة إلى مباراة إشبيلية وريال مدريد عام 2023، والتي كان من المقرر أن تبدأ محاكمتها في إبريل الماضي قبل أن تتأجل إلى الثلاثاء. ووفقا للائحة الاتهام، فإن الواقعة حدثت بين الدقيقتين 83 و86 من عمر اللقاء، حيث كان المتهم جالسا في مقعد بالمدرج الشمالي القريب جدا من أرض الملعب، وهناك اقترب من اللاعب فينيسيوس جونيور وانهال عليه بوابل من الإهانات العنصرية واضحة على بشرته السمراء، وذلك حسب ما وصفه الدعاء الأسباني. تتجه الأنظار داخل ريال مدريد إلى فينيسيوس جونيور في ظل الجدل المتزايد حول مستواه منذ بداية الموسم، والذي بلغ ذروته خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو بعدما ظهر اللاعب بصورة مخيبة للآمال في خسارة فريقه بنتيجة 2-2 على ملعب مترو، وأثار ذلك الخسارة سؤالات بشأن مستقبل اللاعب في التشكيلة الأساسية، خاصة مع اقتراب فترة التوقف الدولي ووجود ديو ماندي ضمن الخيارات القادرة على المنافسة على مركزه. وبحسب إذاعة كادينا سير، فإن عدد من زملاء اللاعب كانوا يتوقعون رحيله عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده، إلى جانب اهتمام أرسنال بالتعاقد معه وتقديمه باعتباره أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضحت الإذاعة أن زملاء اللاعب كانوا مقتنعين بأن انتقاله إلى أرسنال سيتم، إلا أن الصفقة لم تكتمل في النهاية. حذف الأسباني فيران توريس نجم باريس سان جيرمان جميع المحتويات المتعلقة بناديها السابق برشلونة من قصصه المثبتة عبر حسابه الشخصي في موقع انستغرام، معلنا طي صفحة مرحلته مع الفريق الكتالوني وبدأ صفحة جديدة في تحرك لم يمر دون أن يلفت الأنظار عقب مغادرته صفوف النادي هذا الصيف. وفق صحيفة سبورت الأسبانية، وضع توريس بهذا التصرف حدا لمرحلته عبر منصات التواصل الاجتماعي أيضا، لينهي حقبة استمرت 4.5 مواسم مع برشلونة. قررت رابطة الحكام الأسبان لكرة القدم عدم اتخاذ أي إجراء ضد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد أمام لجنة الانضباط على خلفية تصريحاته عقب ديربي مدريد أمام اتلتيكو مدريد. وفق صحيفة ديبورتيفو الأسبانية، كانت رابطة الحكام الأسبان لكرة القدم بالتعاون مع الإدارة القانونية للجنة الفنية للحكام تدرس تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط بشأن تصريحات جوزيه مورينيو عقب نهاية الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وإحالتها إلى الإدارة التابعة للاتحاد الأسباني لكرة القدم من أجل فتح ملف قد ينتهي بفرض عقوبة على المدرب البرتغالي لريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الحكام قررت في النهاية وبعد مداولات استمرت طوال يوم الاثنين استبعاد تقديم الشكوى، ولن تتخذ الرابطة في الوقت الحالي أي إجراء رغم التصريحات التي أدلى بها مدرب ريال مدريد عقب المباراة والتي انتقد فيها الحكم الرئيسي ميخائيل إنخيل أورتيز إرياس، وبشكل خاص المسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد سواريز. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عبدالله السيود، نلتقيكم غدا في أخبار جديدة بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

قلبي العذره.

ذكرت ما بات يا عين صبي ما

النبيون

يمشون شرقي ما تنغت منهم يا أولو الباتون قالت

0: الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

يعد الاتزان في المعاملات العسكرية أحد الركائز الأساسية لنجاح أي وحدة عسكرية، إذ يقوم على التوازن بين الحزم والعدل وبين الانضباط والإنسانية، بما يضمن تحقيق الأهداف العسكرية مع الحفاظ على تماسك الأفراد وكرامتهم. فمفهوم الاتزان في المعاملات العسكرية هو قدرة القائد والعسكري على التعامل مع المرؤوسين وفق أنظمة وقوانين واضحة دون إفراط في الشدة أو تفريط في التساهل، ويشمل ذلك العدالة في تطبيق الأوامر واحترام التسلسل القيادي وضبط النفس في المواقف الضاغطة مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للأفراد. تتسم البيئة العسكرية بالضغوط العالية والمسؤوليات الجسيمة، ما يجعل

ثم تأتي نتائج الاتزان على الوحدة العسكرية، فنتائجها في عدة نقاط، منها تعزيز الانضباط، فعندما يشعر الأفراد بعدالة المعاملة يلتزمون بالأوامر طوعا ويزداد احترامهم للنظام. ثم يأتي رفع الروح المعنوية، فالاتزان يولد شعورا بالأمان الوظيفي والانتماء، ما ينعكس إيجابا على الأداء. زيادة الكفاءة القتالية والإدارية، فالوحدة المتماسكة نفسيا وتنظيميا تكون أكثر قدرة على تنفيذ المهام بكفاءة. تقوية الثقة بالقيادة، القائد المتزن ينظر إليه كنموذج يحتذى، فتزداد فاعلية توجيهاته وتأثيره. الحد من المشكلات السلوكية، يقل الغياب والتقصير والتمرد عند وجود تعامل عادل ومتزن. فالمعاملات العسكرية ليس مجرد أسلوب إداري، بل هو قيمة قيادية وأخلاقية تسهم في بناء وحدة عسكرية قوية منضبطة ومتماسكة. وكلما كان الاتزان حاضرا في السلوك القيادي، كانت النتائج أكثر إيجابية على الفرد والوحدة والمؤسسة العسكرية ككل.

بسم الله، بسم الوطن، بسم الدم الطاهر الذي لا يجف. من هنا، من ميادين الشرف، من حيث لا تنام العيون، من حيث يقف الرجال والجبال تنحني، نطل عليكم. نحن صدى لصوت البندقية، وصدى لدعاء أم شهيدة، وصدا لحلم وطن لا ينكسر. هنا حكاية رجل باع الدنيا وما فيها واشترى بدمه تراب هذا الوطن. رجل نام على صخرة ليحرس حلمكم، وجاع ليأكل شعبكم، ومات واقفا لكي لا ترك أنتم. نحن لا نحرس حدودا على الخريطة فقط، نحن نحرس عرضكم وبيوتكم وضحكة أطفالكم ومحراب مساجدنا. فاسمعونا اليوم ليس بآذانكم بل بقلوبكم، فما سنقوله اليوم كلاما، إنه قسم، إنه عهد، إنه دم.

0: أصبا. الحمد لله الذي جعل حب الوطن فطرة، والدفاع عنه شرفا، والاستشهاد في سبيله ذروة سنام المجد. أيها المستمعون الأكارم، إن الاستبسال ليس كلمة تقال، الاستبسال هو أن تقدم روحك على كفك وتقول يا وطن خذها فداء لك، هو أن تودع أمك وأنت تبتسم وتوصيها ألا تبكي إذا جاءها النبأ، لأنك لم تمت بل ارتقيت. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعل الخروج من الديار كقتل النفس لعظيم ألم فراق الوطن. وقال سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل جلاله في فضل المرابطة والاستبسال يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج حماة الديار.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة يقف على مشارفها ودموعه على خده الشريف ويقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لماذا نستبسل؟ نستبسل لأن الوطن عرض، ومن لا عرض له لا شرف له. نستبسل لأننا إذا سقط الوطن سقطت المساجد والمدارس وسقطت كرامتنا. قال تعالى في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فاثبتوا ورابطوا واستبسلوا، فوالله إنكم على ثغر لو تركه أحدكم لمالت الأمة كلها. اللهم احفظ أوطاننا وانصر جنودنا وارحم شهداءنا واجعل دماءهم نورا يضيء لنا طريق النصر. عاش الوطن وعاش حماة الديار.

رئيس شعبة التوجيه المعنوي يشدد على رفع مستوى الاستعداد القتالي والمعنوي لمواجهة المخاطر المحدقة بحضرموت.

لواء الريان يستقبل المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية وينظم محاضرة توعوية لمنتسبيه حول مخاطر المخدرات. من العناوين إلى التفاصيل.

شدد رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية العميد يسر خير الله باخير الله على أهمية رفع مستوى الاستعداد القتالي والمعنوي وتعزيز اليقظة والانضباط لدى منتسبي الوحدات العسكرية لمواجهة مختلف المخاطر والتهديدات المحدقة بحضرموت، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي الأخير على مختلف جبهات القتال وما قد يترتب عليه من تداعيات تهدد أمن واستقرار حضرموت. جاء ذلك خلال محاضرته التي ألقاها العميد باخير الله بمقر قيادة اللواء الثاني دفاع ساحلي بمدينة المكلا بحضور رئيس عمليات اللواء العقيد خالد صالح قصان وعدد من ضباط وأفراد اللواء، وذلك في إطار برنامج التوعية والتثقيف العسكري الذي تنفذه شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية. وأكد رئيس شعبة التوجيه المعنوي أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات اليقظة والاستعداد وعدم الركون إلى الهدوء، مشيرا إلى أن الجاهزية القتالية لا تقتصر على امتلاك السلاح والعتاد، وإنما تقوم على تكامل الاستعداد الميداني والمعنوي والانضباط والوعي بالمهام والمسؤوليات. وتناول العميد باخير الله خلال المحاضرة مفهوم الاستعداد القتالي والمعنوي، موضحا أن الجاهزية الحقيقية تبدأ من إعداد الفرد عسكريا ونفسيا وامتلاك الوعي الكافي بواجباته وقدرته على التعامل مع مختلف الظروف والاحتمالات، إلى جانب المحافظة على اللياقة والانضباط والالتزام بالتعليمات والأوامر العسكرية. كما تطرق إلى أهمية العقيدة العسكرية في بناء شخصية المقاتل وترسيخ قيم التضحية والثبات والشجاعة وتحمل المسؤولية، مؤكدا أن الدفاع عن الأرض وحماية المجتمع وصون مقدراته مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب من العسكري استشعار عظمة الواجب الملقى على عاتقه والالتزام به في مختلف الظروف. وشدد رئيس شعبة التوجيه المعنوي على أن المحافظة على السلاح والعتاد والمعدات العسكرية تمثل جزءا أساسيا من الجاهزية باعتبارها أدوات تنفيذ المهام، داعيا إلى التعامل معها بمسؤولية والمحافظة عليها وإجراء أعمال الصيانة والفحص بصورة مستمرة بما يضمن بقائها في حالة فنية مناسبة للاستخدام عند الحاجة. وأكد كذلك أن الانضباط العسكري يمثل ركيزة أساسية في بناء الوحدات القادرة على أداء مهامها بكفاءة، موضحا أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات واحترام التسلسل القيادي وتنفيذ الأوامر والحفظ على الحضور والجاهزية كلها عوامل تعكس مستوى تماسك الوحدة وقدرتها على تنفيذ مسؤولياتها. هذا وأشار العميد باخير الله إلى أهمية تعزيز روح الفريق الواحد والتنسيق بين مختلف المستويات القيادية والأفراد وتبادل المعلومات والتوجيهات بصورة مسؤولة بما يسهم في رفع مستوى الانسجام داخل الوحدة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المستجدات والمتغيرات. كما دعا إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار مجهولة المصدر، مؤكدا أهمية الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية أو المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وضرورة أن يكون العسكري واعيا لمحاولة التضليل والتأثير على المعنويات خصوصا في ظل تصاعد الحرب الإعلامية وتعدد مصادر المعلومات.
وشدد رئيس شعبة التوجيه المعنوي على أهمية الحفاظ على المعنويات المرتفعة باعتبارها عنصرا رئيسيا من عناصر القوة، مؤكدا أن المقاتل الواعي والمنضبط والمتمسك بواجبه يمثل خط الدفاع الأول عن وحدته ومجتمعه، وأن قوة أي وحدة عسكرية لا تقاس بعتادها فقط، وإنما كذلك بتماسك أفرادها وثقتهم بواجبهم واستعدادهم لتنفيذه. وخلال زيارته للواء الثاني دفاع الساحلي، التقى رئيس شعبة التوجيه المعنوي قائد اللواء العميد سعيد عبد الله باقعود، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالجوانب المعنوية والتوعوية ومستوى الانضباط والجاهزية وأهمية مواصلة برامج التثقيف والتوعية العسكرية لمنتسبي اللواء. وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود بين قيادة اللواء وشعبة التوجيه المعنوي بما يعزز الوعي العسكري ويرفع مستوى الانضباط والروح المعنوية لدى الأفراد، ويسهم في ترسيخ ثقافة الجاهزية والمسؤولية والالتزام بالواجب. وتأتي هذه الزيارة والمحاضرة ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنفذها شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية في إطار حرص قيادة المنطقة على مواصلة رفع مستوى الوعي والجاهزية لدى منتسبي وحداتها وتعزيز قدراتهم على التعامل مع مختلف الظروف والمستجدات بما يخدم أمن واستقرار حضرموت.

استقبل قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي الأسبوع الماضي المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية اليمنية العميد الركن عبد الله الأحمدي خلال زيارته للواء، والتي شهدت تنظيم محاضرة توعوية وتثقيفية لمنتسبي اللواء حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع وسبل الوقاية منها والتصدي لانتشارها. وفي مستهل الزيارة رحب قائد لواء الريان بالعميد الركن عبد الله الأحمدي مشيدا بأهمية الزيارة وما تحمله من مضامين توعوية تسهم في تعزيز الوعي لدى منتسبي اللواء، مؤكدا أن التوعية بمخاطر المخدرات تمثل جانبا مهما من جوانب العمل الأمني والمجتمعي، لما لهذه الآفة من آثار تتجاوز الفرد لتطال الأسرة والمجتمع وأمنه واستقراره. وتناولت المحاضرة التعريف بمفهوم المخدرات وأبرز أنواعها وأشكالها وطرق انتشارها، إلى جانب استعراض الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والأمنية المترتبة على تعاطيها والاتجار بها وما تسببه من أضرار تهدد سلامة الأفراد وتؤثر في تماسك المجتمع، فضلا عن ارتباطها بجملة من الظواهر والمخاطر التي تستدعي رفع مستوى الوعي واليقظة تجاهها. وتأتي هذه المحاضرة في إطار اهتمام قيادة لواء الريان بالجانب التوعوي والتثقيفي لمنتسبيه وحرصها على تطوير مستوى الوعي الأمني لديهم وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والالتزام أثناء أداء المهام ودعم الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر المخدرات وحماية المجتمع من أعداء.

إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم. لكم أجمل تحية من الإشراف العام المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، من الإعداد والتقديم أحمد عمر ووجدي ربيع، ومن الإخراج

0: لا لا، الموضوع يحتاج إلى خطة، إلى عمل بأسباب. يعني مثلا أنا فرضا عايش في دوامة معينة، ضغط نفسي مثلا، بضرب لك مثال، أنا دخلت في تخصص محاسبة، والدي كان الله يرحمه يشتغل في البنك الأهلي وكان حاب أنه أدخل محاسبة، دخلت محاسبة رضاء له، وأنا ما أحب المحاسبة بس قلت عشان أبوي، دخلت المحاسبة، المحاسبة صعبة ما حبيتها، فدرست سنتين وأخذ دبلوم المعهد الوطني. طيب قال لي واصل الجامعة وكذا، بس أنا ما حبيت المحاسبة، قال لي بعدين أعطانا الفرصة، قال لي أنت توك براحتك. فغيرت من تخصص محاسبة إلى إدارة أعمال، درست دبلوم إدارة أعمال، الآن أنا سنة مستوى رابع في إدارة الأعمال. فغيرت، التغيير يحتاج إلى جهد ووقت وأيضا مال ربما، ومش موضوع مش بسيط، يحتاج إلى يوم يومين ربما شهر إلى أكثر. فقلت أنه إنوي نية حسنة وابدأ في التغيير، لكن ابدأ تحرك، مش جالس تنون وانت بسبب الوضع هذا المأساوي اللي انت عايشه، ومستحيل الحركة يقولون فيها بركة، فلا بد من الحركة. نعم
1: طبعا الحوار معك شيق صراحة أستاذ هاشم، وحبينا لو نحن نستمر أكثر، ولكن لولا وقت الحلقة. لكن قبل أن نختم حابين نسمع عندك رسالة للمستمعين.
0: طيب أول شيء أنا لي الشرف أنه أكون معكم أستاذة آية في البرنامج الرائع هذا، وجميل جدا تسليط الضوء لمثل هكذا مشاكل. والله كثير ناس عندهم ضغوطات وربما أحد حاب يطور نفسه هكذا فما يقدر يحضر أو شيء، فالإذاعة توصل إلى كل بيت، وإذاعة مكلف طبعا غنية عن التعريف جزاهم الله خير. فقط أنا حاب أختتم بالموقف هذا اللي حصل. كان في شاب هو من أحد المناطق غير المكلة، قابلته في أحد الدورات وجاء بعد الدورة يقول لي يا أخي أنا بجلس معك في دقائق، واختتم على طول في دقيقة، أنه قال لي يا ابن الحلال أنا ناوي أنتحر كده، يعني فاجئنا والله. قلت له تعال تعال الموضوع مش هنا. فنزلت أنا وياه بعد الدورة، جلست أنا وياه في الخور، قلت ليش موضوع خير؟ طبعا الوالد عنده ضغوطات عائلية زوجية في عمله، ضغوطات تقفلت به السبل. فأنا طبعا حاولت ننصحه وحاول أخرجه من البيئة اللي هو فيه، وعرفته على ناس طيبين جدا إيجابيين، وحتى دخلنا دورة كنت أشتغل في معهد مجانا لأن ظروفه كانت جدا صعبة. وكلمت الشباب بدون ما يعرفون، قلت لهم خلوكم معه عشان الولد وضعه كذا مأساوي، حاولوا تخرجونه معكم شوية. الولد قد يخرج معهم يلعب كرة وتغيرت نفسيته. طبعا الكلام ده قبل سنوات قديمة يعني، وبعد فترة اختفى الولد، ما عاد شفته ولا معي رقمه ولا معي فيه. فأنا استغربت وين راح، يعني خفت أنه والله للأمان أنه انتحر، لكن دعيت الله أنه يحميه ويحفظه، وهو أصلا مش من المكلف. بعدها بفترة أشهر 8 أشهر صادفته في كورنيش المكلف، كنت كان معي صاحب زائر كذا، فجاي صافحنا بحرارة وحضن، ما عرفته أنا طبعا، الولد قده في لحية واستغير شكله. قلت يا أخي من أنت؟ قال لي أنا فلان الفلاني. قلت له أنت فلان الفلاني؟ والله رجعت نحضنه مرة ثانية. كيف حال؟ قال لي أبشرك الآن رجعت لزوجتي والأمور طيبة، ومشروعي اللي سويت فيه مشكلة انحلت المشكلة والأمور سبحان الله تعدلت، فالحمد لله طبعا فضل الله. وهو الشخص بادر، هو جاء يصرح يقول أنا عندي مشكلة، فالإقرار بالمشكلة هي بداية الحل. فأختتم بهذه النصيحة، أنه الإنسان يتغير، يقدر أو يستطيع أن يتغير دام أنه عايش، والحياة متعبة والحياة فيها صعوبة، لكن الإنسان يحاول ويجاهد وستؤجر على كل تعب ومشقة تعانيها.
1: طبعا أستاذ هاشم العيدروس مؤسس ومدير عام معهد توب أرب لتنمية المهارات والعلوم، نشكرك جدا حقيقة لتواجدك أستاذ هاشم معنا ولإعطائنا جزء من وقتك، لأنه عارفين أنت مشغول دائما.
0: الله يسعدك أستاذ، الله يحفظك.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة الشيقة التي ودينا لو أنها تستمر أكثر، ولكن لولا وقت الحلقة. أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد، وفي التنفيذ أسامة جابر. أشكركم على استماعكم الجميل، في أمان الله. تنفس.

تنفس، برنامج إسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: وانت الامل والمنى.
1: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الثلاثاء سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح فهد المطيري الذي سلم فخامة الرئيس رسالة جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ردا على رسالة فخامته التي حملتها لسموه في وقت سابق وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم محمد الخنبشي شهدت مدينة المكلا اليوم احتفالا رسميا وخطابيا حاشدا نظمته جامعة حضرموت في قاعة الفقيد علي هضبة عباد بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية وسط حضور دبلوماسي وأكاديمي ورسمي رفيع. شاركت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة اليوم في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في إطار الدورة 166 للمجلس على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أخيرا توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم الثلاثاء أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها طقس غائم جزئي إلى غائم وحار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية وارخبيل سقطرى والمناطق المحاذية لها والرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون الرياح نشطة على أرخبيل سقطرى. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم حيث نصت وإياكم للمقرئ الشيخ محمود خليل الحصري وما سيتيسر له من سورة المزمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا

إلى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم

يسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما

0: خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطرة نصل بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الثلاثاء. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.